أسرار الفرح. أيتها القديسة مريم البتون، إني أقدم لك هذه 5 أسرار الفرح عن إخوة الأحياء المشتركين معي في هذه المسبحة الوردية، لكي ما يهبهم الرب الإله بشفاعتك كلما يوافق خلاصهم وينجيهم من الأعداء المنظورين وغير المنظورين. آمين.

0: نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور، إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي، آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: السر الأول، البشارة. ثمرة هذا السر التواضع. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما بشرك الملاك جبرائيل بالحبل الإلهي. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السر الثاني، الزيارة. ثمرة هذا السر محبة القريب. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما زرت نسيبتك القديسة أليصابات. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الثالث الميلاد، ثمرة هذا السر التجرد. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل الفرح الذي فرحته لما ولدت يسوع في مغارة بيت لحم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، تقدمة يسوع إلى الهيكل. ثمرة هذا السر الطهارة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما قدمت ابنك يسوع إلى الله على يد سمعان الشيخ في الهيكل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الخامس وجود يسوع في الهيكل، ثمرة هذا السر الطاعة. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل الفرح الذي فرحته لما وجدت يسوع في الهيكل بين العلماء يسمع إليهم ويسألهم. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجينا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة

0: ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين، آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك، آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا، نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي، وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون، وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة، يا رؤوفة، يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة، لكي نستحق موعد المسيح، آمين.

0: لأنه ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.
2: راديو موال

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: كبير. لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

الجول، والجول ما هو بس سهل، ترى موال حبها ينبض بالروح والقلب، ويا سامعين الصوت من الشرق للغرب، هذه موال ورفيق تدرب. موال 101.7 FM

0: هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

صباحكم سعيد مستمعي موال مستمعين عبر 101.7 FM. أهلا بكم في أخبار الصباح. يوم جديد وبداية جديدة ولهذا الخميس 10 من أيلول 2026. تحيات الصباح لكم أينما كنتم تتوجهون في هذه اللحظات. نبدأ وإياكم جولتنا الإخبارية والاطلاع على أهم العناوين والمستجدات فلسطينيا عربيا وعالميا. تحياتي لكم إنجي سابا. تحياتي أيضا لمتابعين عبر قناة موال التلفزيونية عبر الرسيفرات المختلفة. وما هي التطورات لهذا الصباح؟ لقد اعتقلت الشرطة الفلسطينية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الأمس. اعتقلت إسرائيل 3 ضباط من الشرطة الفلسطينية بذريعة تجاوز الصلاحيات وذلك في رام الله. وبالتالي نستطيع القول أنه في بحر الأسبوع هناك 3 من الأفراد الشرطة الفلسطينية يعني نستطيع القول أنه تم إلقاء القبض عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي. والموضوع أنه يبدو أنه موضوع المستوطنين عندما يكونوا في الأراضي الفلسطينية أنهم ضائعون في المناطق الفلسطينية, وهذا لم يكن في قائمة الرضا الإسرائيلي. قوات الاحتلال إذن اعتقلت 3 ضباط من الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة بزعم إقامة حاجز أمني وتوقيف مستوطن إسرائيلي والاعتداء عليه حسب ما أعلن جيش الاحتلال. قال الجيش في هذا البيان أن القوات اعتقلت خلال الأسبوع الجاري 3 من أفراد الشرطة الفلسطينية وادعت أنهم ضائعون في أيضا وضمن حدود حاجز في المنطقة جيم قرب بتونيا, وبالتالي اعتبار أن ذلك يشكل تجاوز لصلاحياتهم في العمل في هذه المناطق. طبعا اعتبرت إسرائيل أن هذا تجاوز خطير من جانب الأجهزة الفلسطينية, وادعت أن الضباط عرضوا حياة الإسرائيلي للخطر وأن الحادثة تخللها استخدام قوة عدوانية وشديدة ضده.

هذا الملف الذي يفتح يوميا ويتابع يوميا يبدو أنه بعد عامين ونصف من المنع الصليب الأحمر يدخل سجون الاحتلال دون لقاء الأسرى. إذن اللجنة تشدد على أن فريقها لم يلتقي أي من المعتقلين ولم يجري أي اتصال مباشر معهم, فيما وصفت المناقشات مع سلطات الاحتلال بأنها إيجابية. كان ممنوع أصلا الدخول يعني, فمنع فريق اللجنة الدولية للصليب الأحمر من لقاء أي من الأسرى الفلسطينيين أو التواصل معهم مباشرة رغم دخولهم منشأة احتجاز عسكرية تابعة للاحتلال وإجرائهم جولة وتقييم داخلها. في خطوة قالت اللجنة أنها تمهد لاستئناف زيارات الأسرى المتوقعة تشرين أول أكتوبر, أو هي عفوا متوقفة منذ أكتوبر 2023.

المستوطنات تكثر أكثر وأكثر على أراضي الضفة الغربية، والاستعداد لإقامة 3 مستوطنات جديدة في الضفة الغربية تضم 747 وحدة رغم الضغوط الدولية لوقف التوسع الاستيطاني. فنستطيع القول أنه فعليا في هذه المخططات لإقامة هذه المستوطنات 3 بعد ساعات أخذ القرار من إعلان 12 دولة غربية فرض قيود على التجارة مع المستوطنات والمطالبة بوقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين. وهذه الوحدات الاستيطانية في ما يسمى بيطاف غرب ومعوز وعادي عد، وطبعا يبرز من بين هذه المخططات الرقم 320 على 6 لإقامة مستوطنة يطاف غرب في الأغوار، ويمتد على نحو 200 دونم ويشمل بناء 281 وحدة استيطانية على مسافة نقل عن 100 متر بنحكي عن من مستوطنة يطاف القائمة وبمحاذاة المنطقة التي كان يعيش فيها تجمع راس عين العوجة الفلسطينية.

الناطق باسم لجنة الانتخابات المركزية فريد طعم الله يقول أن اللجنة أكملت جميع الترتيبات الفنية المتعلقة بإجراء الانتخابات التشريعية وأنها تواصل العمل وفق الجدول الزمني المحدد لإجراء الاقتراع في موعده المقرر 28. بنحكي عن انتخابات تشريعية في 28/11 وهذا التاريخ المقبل علينا يعني إن شاء الله. طبعا هناك إطلاق لحملة التوعية الخاصة بمرحلة الترشح وهذه راح تبدأ يعني خلال فترة قصيرة في 26 سبتمبر الجاري يعني في الضفة وقطاع غزة. الترتيبات اللوجستية والفنية تسير وفق الخطة الموضوعة واللجنة لجنة الانتخابات المركزية تنفذ الإجراءات استنادا إلى المرسوم الرئاسي الذي حدد موعد الانتخابات. إذن موعد الانتخابات كمان مرة 28/11 اللي جاي.

يقول رجوب في موضوع الانتخابات طبعا أنه لا انتخابات بلا توافق ووحدة, وأيضا وحدة فتح هي شرط لوحدة النظام السياسي. فهناك كان حوار شامل مع قناة الغد مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل أرجوب, طرح فيه رؤيته لمستقبل المشروع الوطني الفلسطيني وفتح ملفات 7 أكتوبر والوحدة الوطنية ومستقبل غزة والانتخابات ومنظمة التحرير وحركة فتح ومروان البرغوثي, وأعلن موقفه من الترشح للرئاسة في هذا الحوار مع قناة الغد. كما ذكرنا في هذا الحوار السياسي المطول والشامل تحدث الفريق جبريل أرجوب عن موضوع الانتخابات ويجب أن تكون مع التوافق, لا انتخابات بلا التوافق, ويجب أن تكون هناك وحدة في فتح وهي شرط لوحدة النظام السياسي. بريطانيا أمس أنزلت العقوبات, إسرائيل ردت بعقوبات, اليوم تنضم فرنسا إلى 11 دولة وستوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية, وأعلنتها في بيان رسمي أنها ستنهي تجارتها مع المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتنضم إلى هذه الحملة, حملة الدول التي تعلن التزاماتها المماثلة, في خطوة قالت باريس أنها تأتي في ظل تدهور الوضع في الضفة الغربية. فرنسا تقول أن الضفة باتت على شفا الانفجار في ظل التوسع المتواصل للمستوطنات وانتهاك القانون الدولي وتصاعد أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون متطرفون ضد الفلسطينيين إلى جانب أعمال وصفتها بأنها إرهابية, وأدانتها السلطات الإسرائيلية نفسها. طبعا تقول يعني فرنسا ضمن بيانها أنه هذا الموضوع خطر كبير على كرامة الشعب الفلسطيني وخطر على الشعب الفلسطيني بشكل عام, وأيضا يهدد أمن إسرائيل الذي أكدت فرنسا التزامها الثابت به بأمن إسرائيل, ويقود حل الدولتين الذي وصفته بأنه البديل الوحيد على استمرار حالة الحرب. كيف تعلن موقف من احتلال بدون أن تقول أنك يعني لم تقل فرنسا أنها ضد إسرائيل تماما, قالت أنه أمن إسرائيل يهمها ولكن هذول المستوطنين متطرفين ونحن نقاطع هذه الممارسات.

تحياتي لكم إذن مستمعينا، تحيات الصباح لكم من أخبار الصباح على 101.7 FM. تحياتنا عبر قناة موال التلفزيونية، عبر الرسيفرات المختلفة لكل من يسمعنا في هذه اللحظات.

ما هي حالة الطقس اليوم؟ جو حار نسبيا في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق مع رطوبة مرتفعة في معظم المناطق. يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة اليوم، لكنها تبقى أعلى من المعدل السنوي بقليل. الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة في ساعات المساء والليل. الجو متوقع أن يكون لطيف في المرتفعات الجبلية، دافئ في بقية المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. درجات الحرارة المتوقع اليوم مع هذه الأجواء 29 درجة في ساعات النهار، تنخفض إلى 18 درجة في ساعات الليل. متوقع أن يستمر هذا الطقس الحار إلى ما بعد يومين وثلاث أيام حتى من هذه القراءة، مع ارتفاع في الرطوبة.

أيضا لهذا الصباح متواصلين، وخمس تصريحات نارية لترامب، أولها عن موضوع قصف إيران مجددا. ترامب بيحضر للانتخابات النصفية، يبدو أنه وعد الشعب لكل حدا راح يأخذ $5,000 إذا تصوت لترامب. ترامب يطلق تصريحات جديدة ويضرب من جديد، تصريحات نارية خلال الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الذي عقده الحزب الجمهوري في دالاس قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. وأشار ترامب أنه قد يضطر إلى قصف إيران مجددا، وقال في كلمته التي امتدت حوالي ساعة مساء أمس أنه الولايات المتحدة ربما تقصف جبل الفأس، وحذر طهران من التهور. وقال نلاحظ وجود بعض الأنشطة في هذا الجبل الذي يقع بالقرب من منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار جسيمة، وهو موقع محصن يضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على عمق كبير. يقول أنصح إيران بكل جدية لأننا سنضطر لضربها بقوة شديدة. إذا فاز الحزب الجمهوري في الانتخابات النصفية المرتقبة في نوفمبر المقبل، سيحصل كل أمريكي على $5,000، وبيعرف هو بالضبط شو يحكي، لأنه الشعب في حالة كمان اقتصادية سيئة جدا جدا، وليست هي حالة لا تقتصر على دولة واحدة، في أمريكا فعليا الحالة الاقتصادية سيئة، وسيوافق الشعب على $5,000. أنا يعني يخوف. بدأت إيران تسعى بشكل متزايد إلى تصعيد الصراع مع الولايات المتحدة في محاولة لكسر حالة الجمود في مضيق هرمز، وتصاعدت حرب السفن واستهداف الناقلات في المضيق لأن أمريكا تخنق الاقتصاد الإيراني. أطلقت القوات الإيرانية صواريخ على سفن حربية أمريكية بما في ذلك حامل الطائرات في ثلاث مناسبات على الأقل مستهدفة البحرية الأمريكية بشكل مباشر على نحو لم تفعله منذ بداية الحرب. هذا كله خلال الأسبوع الماضي. أطلقت إيران أمس وابل كبير من الصواريخ على القوات الأمريكية المتمركزة في الأردن. نستطيع القول هناك أزمة بحرية جديدة في حرب إيران.

يبدو أنه هذه مش من المرات اللي بتصير فيها دائما هذه القصة. بيانات مكتب الإحصاء المركز الإسرائيلي تكشف مع قرب العام العبري الجديد أنه خلال العام الأخير انخفض عدد سكان إسرائيل 8000 نسمة بفعل الهجرة العكسية التي صنفت أنها سلبية. تحليل في ميزان الهجرة للعام العبري الأخير قال بأنه 24000 مهاجر جديد وصلوا إلى إسرائيل، منهم 4000 ضمن لم شمل الأسر، وعاد 21000 ممن هاجروا سابقا، و21000 إسرائيلي عادوا ممن هاجروا فعليا إلى الخارج، بينما هاجر 57000 إسرائيلي خلال هذا العام الذي سينتهي خلال الأيام المقبلة وهو العام العبري. فيعني وقت العام العبري هم بيعملوا إحصاء على الناس، بالتالي في هجرة عكسية تشهدها إسرائيل وارتفاع في عدد السكان، وهذا لأول مرة. ويمكن كمان تواجد إسرائيليين في الدول الأخرى لم يعد مرحب به مثل يعني ما كان. هذه المرة نتنياهو ما هو من يتوعد بمواصلة الحرب على إيران، ويؤكد استمرار الاحتلال في سوريا ولبنان. يعني لن يتوقف نتنياهو إلا حتى يهزم ما يقول عنه نظام الإرهاب، وادعى أن إسرائيل باتت قريبة جدا من تحقيق هذا الهدف، وتواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية ليس فقط في لبنان إنما أيضا في سوريا.

من المرات القليلة اللي يشهدها التاريخ اللي بنشوف فيها شيء ما شيء ما من العدل. يعني المحكمة المركزية في اللد قضت أمس بالسجن 13 عام على مستوطن أدينة بالتسبب في وفاة المواطنة الفلسطينية عائشة الرابي في أكتوبر 2018 قرب مستوطنة رحلين. كانت الرابي من سكان بلدة بدية في سلفيت وتبلغ 47 عام من العمر وقت وفاتها، وكانت أم لتسعة أبناء، واستشهدت بعد إلقاء مستوطن حجر على المركبة التي كانت تستقلها برفقة أفراد عائلتها قرب مستوطنة رحالين. بعد هذه القصة تمت محاكمة القبض عليه للمستوطن، وبعد مرور كل هذه الأعوام من 2018 إلى الآن حكم عليه بالسجن 13 سنة في المحكمة المركزية في اللد، هذا على المستوطن الذي تسبب بوفاتها. المرات يعني اللي لازم نركز عليها كثير، يعني مرات قليلة جدا من العدل لو كان بسيط، يعني بسيط نور هذا نعتبره ولا كيف؟

6 أعضاء في الكونغرس الأمريكي خاطبوا وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت باس في مجلس الشيوخ، وطالبوا إدارة ترامب بالتحرك لمنع الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية. حذروا من أن التدهور الحاد في اقتصاد الضفة الغربية قد يؤدي في الواقع إلى تقوية حماس والمنظمات التي تدعمها إيران، هذا ما يقولون الآن. إذن هناك التفات إلى الانهيار الاقتصادي للسلطة الفلسطينية، يبدو أنه وصل هذا الالتفات إلى أبواب الكونغرس الأمريكي ويناقشوه في الاجتماعات المغلقة، ولكن بس بغرض أنه حتى لا يحصل انهيار في الضفة الغربية ولا تتم فيه تقوية حماس والمنظمات التي تدعمها إيران على حد تعبيرهم هم. أزمة المياه هذه عليها يعني عدة خطوط حمر، تداعيات أزمة تلوث مياه البحر التي أدت إلى إغلاق محطات تحلية المياه في جنوب إسرائيل تنعكس على بحيرة طبرية. خسرت البحيرة 3.3 مليون متر مكعب من المياه خلال 10 أيام نتيجة زيادة الضخ منها لتعويض النقص في إمدادات المياه. بحسب موقع إسرائيلي، قررت السلطات منذ اندلاع الأزمة مطلع الشهر زيادة ضخ المياه من بحيرة طبرية إلى جانب الاعتماد على المياه الجوفية لضمان استمرار تزويد الجمهور والقطاع الزراعي بالمياه، طبعا الجمهور الإسرائيلي يعني، وانخفاض لمنسوب بحيرة طبرية خلال الأيام العشرة الماضية بنحو 10 سنتيمترات. نستطيع أنه نقول في 10 سنتيمترات انخفاض فقط خلال 10 أيام الماضية نتيجة الضخ المتزايد على البحيرة. الأزمة هي أزمة تلوث مياه البحر التي أدت إلى إغلاق محطات التحلية في جنوب إسرائيل، وهذه الأزمة متفاقمة تحت الاحتلال. حزب أيزنكوت الإسرائيلي واصل تصدره ب25 مقعد، والليكود يتراجع إلى 21.

يقول جدعون ساعر وزير الخارجية الإسرائيلي: أن إسرائيل لا تخطط لطرد أو تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قصرا، ولكنه أشار إلى أنها لن تعارض مغادرة من يرغب في ذلك طوعا إذا وافقت دولة أخرى على استقبالهم. فإسرائيل ليس في مخططاتها أن تهجر الفلسطينيين من غزة، لكنها لن تعارض هجرتهم. يعني هذا دبلوماسي، يعني مع أساس أنه بطريقة دبلوماسية وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر يقول هذا الكلام. في الناصرة: السجن المؤبد بحق قاتل أم أمام ابنتها. وهو نضال داغر بعد إدانته بقتل رشا 36 عام من مدينة المغار أمام ابنتها، في ذلك الوقت كانت 10 أعوام قبل نحو 5 سنوات. نتحدث عن تخطيط مسبق للجريمة، إلى مسدس، إلى إطلاق النار من مسافة قريبة. يعني كان هناك سبق إصرار وترصد لهذه الجريمة، إطلاق النار على الرأس وإطلاق رصاصتين إضافيتين من مسافة قريبة للتأكد من الوفاة. فعليا هذا ما حصل في الجريمة. المحكمة المركزية إذن في الناصرة حكمت عليه بالسجن المؤبد وسنتين إضافيتين فوق المؤبد.

وزارة النقل والمواصلات عاملة شغلة هيك مش مفهوم يعني, بس إنه تفتح باب التسجيل للمشاركة في القرعة الرسمية لبيع الأرقام المميزة لفئتين ثانية وثالثة خلال فترة ما بين يعني 10-9, بنحكي على 24-9 كمان. خطوة لي يعني لجهود الوزارة لتنظيم عملية تخصيص الأرقام المميزة حسب أسس من الشفافية والمساواة والعدالة بما يضمن تكافؤ الفرص بين المواطنين. إذن الناس تروح تشترك وفي قرعة للأرقام المميزة على السيارات. هذا إعلان من وزارة النقل والمواصلات.

متواصلين مع أخبار الصباح. الوزارة الزراعة الفلسطينية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو وقعوا 13 اتفاقية دعم استثماري ضمن الدفعة 18 من برنامج الأعمال الزراعية متعددة المانحين الهاتف إلى تعزيز الاستثمارات والابتكارات الموجودة أو الموجهة عفوا نحو السوق وتطوير نظام زراعي وغذائي مستدام في 6 محافظات كان قلقيلية نابلس جنين طوباس طول كرم والخليل. هذه الاستثمارات بحوالي 4.35 مليون شيكل منها 2 مليون شيكل مساهمة من البرنامج و2.32 مليون شيكل مساهمة من المستفيدين ونسبة مساهمة للبرنامج بلغت 46.7%. هذا هو برنامج الأغذية أو منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو مع وزارة الزراعة الفلسطينية.

في مقطع مصور في جبل الشيخ في سوريا، نتنياهو يتوعد بهزيمة النظام الإيراني ويشير إلى دمشق. تقول منظمات حقوقية إسرائيلية الاستيطان في الضفة الغربية يعزل بلدات فلسطينية عن أراضيها في محاولة لإثبات الحق. يعني هي منظمات، طبعا نحكي عن منظمات حقوقية، واجتمعت على هذا القول.

إذن أخبار الصباح يتواصل وإياكم مستمعينا ونتابع الملفات والأخبار لهذا اليوم. إنما بعد فاصل إعلاني قصير فخليكم معنا على السمع.

التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلة في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومراحل عائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا على اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة، داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
4: نقلا للأحداث المحلية.
5: يوم يا أبو قصي، السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، فيها الصحية يعملات في مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس، يا عم الصوف بدك تدبر، حط يا عم دفع نصفه.
4: متابعة لهموم المواطن
5: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعطيه يسوي منه هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلو حلو أنا بتروحوا شفناكو.
4: آخر الأخبار والتطورات.
5: فعلا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا، زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
4: المواجهة المباشرة في طرح القضية.
5: أنا سار سيارة أنت بكل لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلة. طب خليه يطلع مواصلات، هو ساكن في بيت لحم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
4: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.
4: راديو موال

جولتنا مع أخبار الصباح مستمرة. أهلا بكم من جديد مستمعينا. لصباح هذا الخميس 10 من أيلول 2026 نحييكم. بعض الأخبار المنوعة من هنا وهناك.

سيكون هناك مسلسل عن ضياء العوضي، وهذا المسلسل يثير الجدل في مصر. تم الترويج لهذا المسلسل والذي قيل أنه يتناول قصة الدكتور الراحل ضياء العوضي بمشاركة الفنان فتحي عبد الوهاب، ونتحدث عن جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي. انتشرت الصورة على نطاق واسع، وحقيقة هذا المشروع الدرامي هناك تساؤلات حولها، وهناك فعليا تحضيرات عن مسلسل عن ضياء العوضي الذي مرتبط اسمه طبعا بقضية قتل، وارتبط اسمه بنظام معروف بنظام الطيبات انه بيشفي من الامراض وكل هذا الكلام، هو نظام اكل يعني. فهذا اللي صار يعني في مسلسل وعامل جدل. أبل تكشف عن هاتف الآيفون ديو، وهو هاتف آيفون قابل للطي. فقد يده بعد أن هاجمته لبؤة طفل يمني. روبوتات التوصيل تتكدس في شيكاغو وتثير غضب الأشخاص اللي بمرقوا في المشاة يعني. في واقع قالت الشركة أنها نتجت عن خطأ في نشر الروبوتات وإعادة توجيهها في الوقت نفسه، فبالتالي هي روبوتات يعني بتتجمع في منطقة واحدة من الشارع، فيعني تعرقل يبدو الحركة على الرصيف. ما عجبش الأمريكان لأن الأرصفة دائما فارغة، فهذا موضوع تاني نحكي فيه بعدين.

من الباحثين في شركة الأنثروبيك حذر من أن سباق تطوير الذكاء الاصطناعي قد يهدد البشرية، وهذا يثير جدل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ما الذي قاله هذا الباحث؟ هو باحث أصلا في الـ AI، باحث في الذكاء الاصطناعي، قال سيقتلنا الذكاء الاصطناعي، سيقتلنا كلنا في غضون 10 سنوات أقل، حتى رح يقتلنا فعليا.

منظمة الصحة العالمية تصدر توصيات جديدة للمساعدة في الوقاية من الخرف أو تأخير حتى ظهوره. ف 45% من إجمالي حالات الخرف كان يمكن الوقاية منها، تقول مجلة The Lancet. فهذا مقال يعني مهم، مهم جدا. فطبعا هناك دراسة للعوامل التي تزيد هذا الموضوع، والوقاية هو الحفاظ على النشاط البدني والاجتماعي والامتناع عن التدخين، اتباع نظام غذائي صحي، تجنب الإفراط في الكحول، يعني ضبط مستويات ضغط الدم والكوليسترول وسكر الدم والوزن. هذه دراسة من مجلة The Lancet تقول إنه هذه الأمور إذا ضبطت في حياة الإنسان ممكن إنه يحافظ على يعني عقله أكثر فترة أطول ويؤخر ظهور الخرف. وتلوث الهواء بقول لك يجب أن تحد من تلوث الهواء والتعرض لتلوث الهواء قدر الإمكان، يعني بجوز هاي صعب شوي في مناطقنا ما بعرف. ترند المنصات ومنصات التواصل الاجتماعي هالأيام، ما بتقدر تشوف وسائل التواصل الاجتماعي إلا بدون ما يكون في صورة لك وأنت في الثمانينات، مش في العمر لا. وإذا كنت تعيش أيام 1980 فما فوق، فكيف راح تكون شكلك أو راح كيف راح يكون الستايل كما يقال على وسائل التواصل الاجتماعي. هذه الأيام تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي ذكريات أعوام الثمانينات. دواء واحد شمل التجربة لمجموعتين، وهذا الدواء الواحد فقط لعلاج سمنة الأطفال. نتائج سريعة. أربعين بالمئة من المشاركين إلى ما دون حد السمنة بعد 68 أسبوع. شركة اسمها نوفو نوردسك أو نوردسك للرعاية الصحية أظهرت نتائج أولية لحقنة أسبوعية لعلاج السمنة لدى الأطفال بمادة السيماغلوتايد الفعالة في دواء الويجوفي في تجربة شملت 165 طفل تتراوح أعمارهم بين 6 سنوات وأقل من 12 سنة، والسمنة كانت شديدة لدى غالبية المشاركين. يبدو أنه فعليا نجح هذا الدواء في خفض سمنة الأطفال.

وعودة لمتابعة أهم الأخبار. فجر وصباح هذا اليوم اعتقلت قوات الاحتلال عدد من الشبان بعد اقتحام بيت لحم. نستطيع القول عن اقتحام في الفجر وفي ساعات الصباح. والمستوطنون اقتحموا أيضا المسجد الأقصى صباح هذا اليوم.

يتباهى سمودريج ويقول أنه اكتملت أعمال تسقيف الحرم الإبراهيمي في الخليل، الخليل لنا وستبقى لنا في خطاب له. وقال أيضا هدمت وحدة الرقابة التي تعمل تحت مسؤوليتي، أو لم يهدم وحدة الرقابة، عفوا وحدة الرقابة هي من هدمت 35 مبنى فلسطيني على طرق الوصول إلى المستوطنات الجديدة شمال الضفة الغربية. بالنسبة له هو يهدم، هو يرسخ الردع، هو يحمي مستوطنات شمال الضفة الغربية التي تشكل الحزام الأمني لإسرائيل.

مداهمة وإغلاق لبيت عزاء الأسير المحرر فرح أحمد حامد في سلواد شمال شرق رام الله بعد ارتقائه بقصف الاحتلال في غزة.

أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي أثناء مطاردة مركبة قرب مدخل قرية عورتا جنوب شرق نابلس.

جامعة النجاح الوطنية تستعرض تجربتها الرائدة في التدوير واستدامة التعليم في مؤتمر في غلاسكو لعام 26.

حركة أنصار الله الحوثي حررت مساحة قدرها 2600 كيلومتر مربع من الأراضي اليمنية خلال 24 ساعة الماضية فقط. الميليشيات السعودية هربت من مدينة المخا وتتمركز جنوب مدينة المدينة في اليمن. هجوم جديد لأنصار الله يهدف إلى السيطرة على منطقة ذوباب، حيث تم رصد عدة انسحابات للقوات الموالية للسعودية. يبدو أن الأوضاع في اليمن لازالت على يعني اليمن في خط النار وهي والسعودية. طبعا غارات سعودية على اليمن لم تتوقف، وهذه هي التحركات الأخيرة التي كانت من خلال تحديثات الإخبارية صباح هذا اليوم.

مرعب موضوع الذكاء الاصطناعي ينتشر بشكل كبير. طبعا هو في خلايا أصبح خلايا حياتنا اليومية. هذه المرة أول ممثلة بالذكاء الاصطناعي تطمح للفوز بالأوسكار أو يعني جائزة التمثيل. كانت في مقابلة على CNN. يعني لا نستطيع تفويت مثل هذه الأخبار. قال اللي بيشتغل في أبحاث الذكاء الاصطناعي قال سيقتلنا جميعا خلال 10 أعوام إذا مش أقل.

بعد أن يعني تعجز أمريكا أحيانا لمواجهة إيران، الآن تتجه أمريكا لإثارة البلبلة والفتنة داخل إيران، هذا ما يقول أحمد يان الإيراني. أسعار النفط ترتفع مع تصاعد المواجهة في مضيق هرمز.

الحرب التجارية بين أمريكا وكندا تستمر بعد أن قام ترامب بفرض الجمارك الكبيرة على الواردات من كندا وردت كندا بالمثل. ونائبة فرنسية تنتقد حكومة بلادها بشأن غزة وتقول لهم اخترتم الجبن يا جبناء. سناتور أمريكي عبدول السيد يشكك بضرورة وجود إسرائيل، هذا ما يقوله، وطبعا هذه من عناوين الجزيرة لهذا الصباح.

سجن 13 عاما لمستوطن أدين بالتسبب في استشهاد المواطنة عائشة الرابي. هذا المستوطن الذي قتلها في عام 2018، هي أم لتسعة أبناء 47 عام كانت عندما قتلت واستشهدت بعد أن ألقى حجر على المركبة التي كانت تستقلها برفقة أفراد من عائلتها قرب مستوطنة حليب. لأول مرة يحكم على مستوطن تسبب في قتل فلسطيني في داخل المحكمة المركزية في اللد بهذا العدد من الأعوام، على الأقل يحكم عليه يعني بالسجن 13 عام، ليس مؤبد. قتل امرأة أمام أبنائها، يعني تسبب في تيتيم في يتم عفوا تسعة من الأبناء، لكن أول مرة بتصير في بعض العدل، بعض من العدل.

حسب ما يقول الإحصاء يعني آخر أرقام الإحصائيات المركزية في الإحصاء الإسرائيلي يقول أن عدد سكان إسرائيل عشية رأس السنة العبرية نحكي عن 10,000 وكسور يعني نسمة 10 ملايين عفوا نسمة نحكي عن 10 ملايين بينهم 2 مليون عربي. روضة للروبوتات في العاصمة الصينية.

تستمر إسرائيل بإدهاشنا يعني فيما تطلبه في القضايا اللي بترفعها وكل هذا الكلام. في سابقة قضائية المحكمة الإسرائيلية في القدس ألزمت السلطة الفلسطينية بتعويض الجنود وضباط الشرطة الذين أصيبوا في عمليات وليس المدنيين فقط. صحيفة إدعوت أحرنت نشرت هذا الكلام إنه في 3 أحكام أصدرها القاضي في وقت واحد تم رفض ادعاء السلطة الفلسطينية بأن القانون لا ينطبق على العسكريين، وأمرت بدفع تعويضات بمبلغ إجمالي يبلغ حوالي 50 مليون شيكل لعدد من قتلى العمليات. وهذا اللي صار يعني إنه مش بس المدنيين، كمان ضباط الشرطة وتعويض الجنود كمان اللي أصيبوا في العمليات وليس فقط في المدنيين. الآن إسرائيل بتدفع بالفلسطينيين حق كل عملية صارت.

وفي غزة الحرب لا زالت مستمرة. كان هناك اشتباكات طبعا في ساحة الخلفاء في جباليا بعد تقدم الميليشيات بدعم جوي، وتستمر خروقات ملف وقف إطلاق النار في اليوم 337 في مختلف مناطق قطاع غزة. نتحدث عن استشهاد مواطن وإصابة أعداد أخرى بجراح في مناطق مختلفة من القطاع في 24 ساعة الماضية. ليس استشهاد مواطن واحد فقط، إنما 4 شهداء بقصف منزل بيت لاهيا ومصابون في غارة على خان يونس.

إذن مستمعينا كان هذا كل ما لدينا في جولتنا الإخبارية لهذا الصباح. صباح الخميس العاشر من أيلول أحلى التحيات لكم أينما كنتم تستمعون إلى 101.7 FM. دائما متواصلين معكم عبر أثير موال. تابعونا في أخبار الصباح يوميا ما عدا الجمعة. إذن مستمعين هذه أحلى التحيات، تحيات الصباح لكم. ننتقل إلى فاصل إعلاني ثم نتابع بعد النهار. هذا النهار نتمنى أن يكون جميلا ومشرقا إن شاء الله في وجهكم جميعا مستمعين أينما كانت وجهتكم. فهذه أحلى التحيات لكم، كنت معكم أنجي سابا من وراء الميكروفون لهذا الصباح، وتحياتي من أخبار الصباح.

0: لتكون أول من يعلم.
1: أخبار الصباح، أخبار الصباح.
2: تابعونا يوميا ما عدا الجمعة لتكونوا على تواصل دائم مع أهم المستجدات.
0: راديو موال، راديو الشباب الأول.
1: أخبار الصباح، أخبار الصباح.
0: لتكون أول من يعلم. 101.7 FM، موجة بلا حدود.

0: لأنه ما فيش زي الكاش. جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: نقلا للأحداث المحلية،
2: يوم يا أبو قصي السيارات يعني بتشوف ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية يعني بلاك مخالفة معلقة. طب يا عم دبر للناس يا عم الصوف، بدك تدبر حط يا عم دفع نصفه.
1: متابعة لهموم المواطن
2: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتني نسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتني نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا يعني مش ربنا. يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكس المسؤولية يا بتروحوا حلوا عنا أنا بتعرف شفناكو.
1: آخر الأخبار والتطورات،
3: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله نضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسل على بعض.
1: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
2: أنا سار سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك يعني اطلع مواصلة، طب خليه هو يطلع مواصلات هو ساكن في بيت عام، خليه يطلع البلدية مواصلات.
1: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
4: أنا عارفة أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

موضوع يعني مش ملاحقين نوقف قدام

0: يسحبه. واحد بيقول لي يا زلمه صارت تسحب كثير السياره. قلت له لا الكميه صارت قليله. انت متعود مثلا تاخذ لك ب 200 تعبي ولا مش عارف شو. فالله يهدي البال والله يرزق الجميع والله يغير الحال لاحسن حال اللهم امين. اللي مداومين اليوم الله يعطيهم العافيه، واللي معطلين اليوم اجازه سعيده، واللي معطلين او مداومين كل واحد لانه في ناس يعني دوام وعطله يعني نفس الشيء يعني تمام. ف بونجور عليكم. شاد الخطيب كل يوم دوام، والله انك بحسك مظلوم مضطهد في المجتمع صح؟
1: مضطهد
0: مضطهد. انا احساسي بخيبش دير بالك. ثلثين الظلم اللي واقع عليك من هذا اللي مدعي انه مظلوم. كون ظالم الكرة الارضية كلها يعني سبقني وضربني وبكى سبقني واشتكى. فظلم ظلمات يا سعد، ظلم ظلمات. دير بالك على الزلمة، دير بالك عليه. ايوه يا عم اشعروا بالحنان، اشعروا بالإنسانية، اشعروا باللطف. لا هذا عنف وتنمر، لا لا لا عنف وتنمر هذا. كل حدا ظالم حدا يعني خاف ربك، يعني اتق الله يا رجل، اتق الله يا ست، اتق الله يا بني آدم يا

0: لا حدا منك ولا انت بدك من حدا. في سؤال جاني هلا انا اجت عليه بكل قبل مصطلح تنكر ولا تنمر؟ تنكر هي تنمر قصدك انت؟ والله ما بعرف شو التنمر. هلا التنكر اللي هو اشي له علاقه بال يعني حدا بيتنكر يعني يا اما بيتنكر لفلان يعني يا في في في كلمتين على التنكر. التنكر اللي هو تغيير الملامح يعني مثلا او اللبس او الوجه او اشي زي هيك حدا يعني عشان ما ينعرفش بخفي حاله. وحدا بيتنكر يعني بينكر المعروف وبينكر للناس
1: ومحبتها
0: وكذا والى اخره. اما التنمر فهو الاساءة المسبه الوساخة الاشياء اللي مش كويسة يعني انه انت بتحكي على فلان سواء بمزح او جد. بالمناسبة في ناس بدخلوا المزح بالجد بهاي الاشياء وهاي بتكون عواقبها وخيمة. أما التذمر يا أثر رسالة صباحك فهو أنه أنت تشتكي ضلك تشتكي ما بزبط. اليوم بدنا نحكي لكم في موضوعين هيك على السريع. موضوعات اليوم إشي له علاقة بقصة جامعة الخليل وهل انفكت خلاص الأمور مشت وكل شيء تمام. حنحكي مع الشبيبة لأنه الطلاب بيسألوا إنه شو صار يروح يسجلوا ما يروح يسجلوا وكذا إلى آخره. فيبدو إنه الأمور انحلت وكما كان متوقعا يعني كل شيء تمام وتحت السيطرة. الموضوع الثاني بدنا نحكي لكم فيه له علاقة بفتح مزاد بيع النمر. شو النمر اللي هي لوحات تسجيل السيارات؟ طبعا حنا كنا زمان بنسمع بنقول والله في واحد بالأردن اشترى نمرة سيارة بقديش اشتراها بمبلغ وقدره يعني تمام 70,000 دينار 100,000 دينار. في دبي واحد شراها بمليون ونص. صحيح هلا عندنا في عندنا قانون احنا سنة 2022 بتنسيب من وزارة المواصلات صادق عليه السيد الرئيس بيحكي عن انه النمر المميزة اللي ممكن كمان تنعرض للبيع يعني رقمك مميز نمرتك مميزة سيارتك مميزة هذا مميز الاشياء هاي. ففي ناس بتحب هذا الاشي. طبعا عملنا سيرتش صباحا قبل شوي انه من وين اجت هذه البدعه يعني من وين اجت هذه القصه. هذا في لها بعد نفسي وبعد اجتماعي وبعد معنوي. وفي ناس بتروح تشتري نمره سياره بمليون شيكل ما عندها مشكله. انا فكرتهم مرضى نفسيين طلعت انا المريض النفسي يعني انا طلعت بدي علاج. أمير البر يا حبيب قلبي الله يسعد صباحك يا أمير البر يا أمير البر والجو والبحر يسعد لي قلبك وصباحك. يعني تأخذنيش مرة بتيجيك ومرة هيك. فاليوم بدنا نحكي كمان مع المواصلات في اللي حابب يعني يدخل مزاد النمر الكويس النمر المميزة بالأرقام المميزة. يعني تكون أنت شاري لك راكب لك سيارة بمليون 2 مليون يا شادي وحاط لي نمرة يعني مش حلوة والله ما هي حلوة. أما تكون مثلا ركب لك سيارة شو أغلى أنواع سيارات عندنا هلا والله يا شادي إنه عن جد أنا وياك مسخمين. كل الأسماء اللي ذكرتها زمان خلصت. أنت لحتى الآن عايش في التسعينات. أبو عدي حدد لي قاعدة مع ولا البي إم ولا انتوا ناس قديمين. كل سنة وانتوا سالمين خلاص. يعني انتوا على ترند الثمانينات والتسعينات. انتوا ارجعوا للترند احسن لكم. سوقوا من موضوع السيارات. بقول لك القصة انه بتكون راكب سيارة يا ناصر بمليون باثنين مليون عيب تحط نمرة عادية. لازم تحط لك نمرة بنص مليون واذا كان معك يعني لماذا لا يعني لماذا. فانا بدنا نحكي عن هذا الموضوع. تروح تحط رسوم 200 شيكل عشان تدخل المزاد وكذا. كل شيء بنباع في المزاد يعني اي شيء يعني ممكن حتى انا عارض 2-3 من هالشباب على المزاد يعني مش هدول قدامي لا يعني اي حدا ممكن مزاد تعرض خدماتك بالمزاد. قهوة صباح الخير حتى الساعة 11 معكم في الإعداد والتقديم عادل غريب من استوديو راديو الرابعة. بنقول صباح الخير.

الثلاثة اللي قاعدين ورا شاركونا اخ منك يا شادي اخ. صباح الخير يا شادي. لكل حدا اليوم مزاجه رايق ومزاجه مبسوط وهيك أموره ماشية نوعا ما يعني. هلا حدا مزاجه رايق رايق 100% هذا بندور عليه بالمجهر، هذا بكون عمله نادرة ولازم ينباع بالمزاد العلني كمان زي السيارات، بس يعني على الأقل ما فيش إشي مطبش راسه، يعني ما فيش إشي هيك بمخه مزعجه كثير كثير كثير. هذا النوعية ما هذا

0: حسدني وخلتني.
1: آه يعني هو بقول لك إنه الفرق بيني وبينك إنه أنا يعني ملوع ومدلع ومش عارف فاضل هاي وأنت ناسيني يعني والله يا عيب الشوم. أفكر في اللي ناسيني وناس اللي فاكرني بحب اللي بكرهني وبكره اللي بحبني هذا انفصام في المشاعر انفصام في العلاقات انفصام في الأشياء

طيب حالي عواد، الله يسعدها الصباح ابو المجد بكل العادات والافكار الايجابيه، هي البوصله والمحرك رغم الواقع الاصعب. كل احترام مدلين، صباح الخير. كمان حجه سناء سلامات ومرحبتين وصباح النور. خليني خففوا لي هيك مداخلات بينيه عشان نلحق نصبح على الناس، احاديثكم الجانبيه حطوا ليها على جنب، هذا دائما وابدا على السوشيال ميديا، يعني بي بي بي بي بي شو بقول بياخذوا التعليقات هذا وصال هذا وحدا فيهم علي اكيد. ابو عيسى يسعد صباحك يا حبيبي، احلى جار، الله يسعد هالصباح. هشام عصفور، ابو عبيده الله يسعدك ويسعد صباحك. صبيح اظن صبيح هيك صح، صباح الخير والورد والنور. وفاء صباح الورد. كمان سلامات لمين كمان معنا موجود اليوم؟ دودو صباح الخير. الحياة مش نافعة لا بالألفيات، خلينا نرجع على الثمانينة. يلا باليمين، نرجع باليمين. صباح الخير. هذا كتب بشي بكل انه اذا جبت سيارة بدك واحد موظف يراقب السيارة والنمرة والمش عارف ايش والامور هاي. ابو الحسن يسد يا الصباح. ابو صقر فطاطا يا صباح الورد، هلا وحي الله. عليكم السلام يا ابو عيسى يسر رجوب، سلامات وصباح الخير. فارس يا صباح الورد. بقول انا لما بيعملوا التعليقات وهيك بتضيع التعليقات اللي فوق، فبقعدوا على جنب والله يرضى عليكم، اعملوا موجة ثانية. يلا ابو عدي سدي الصباح. صباح مدسوسين علي انا هيك حاسس. ابو جود الجمل يسعد صباحك. ابو كرم، من اين ياتي التفاؤل؟ والله سؤالك خطير، وسؤالك بده قاعده وبده شو اسمه. ايوه خليك على جنب. ايوه ابو حمزه يسعد الصباح. شفتوا كيف صاروا يبينوا التعليقات؟ قاعدين لي هذا برد على هذا وهذا برد على هذا وهذا عاملين لي طوشه. اقعدوا صباح الخير. اللهم صل على النبي. عمجد ابو تركي هلا. باص 11 وبي. والله يا عدنان يسعد لي صباحك. نفسيات يعني مرات انه في ناس بتروح تشتري. من شوي كان اخوي صايب زاهد هون وقاعدين هيك نشرب قهوه الصبح، فلهو بقول شو اسمه جود ابو عدي. ايوه هيك يا حبيب قلبي، خليك ضابط الايقاع. بنحكي عن موضوع انه بيع نمر السيارات وكذا، قال الفرق يعني بسيط جدا. ممكن تكون الله يعزكم نفس الكندرة موجودة في محل تنباع بالوضع الطبيعي ب200 شيكل، والكندرة نفسها هذا يقال بانه هي مصنوعة من جلد التمساح الازرق وهو عمره 3 سنين وربع قبل ما يصل مرحلة البلوغ الكامل. يعني بتتاخذ جلده بنسلخ وبنعمل منه كندرة عشان تلتبس أو شنطة ستات ولا مش عارف شو. بروح واحد يشتريها من باريس ب$3,000 وهي نفسها يعني نفس القصة. يعني حدا بيشتريها من الشانزليزي، حدا بيشتريها من إحدى الحارات يعني أو من إحدى المناطق أو كذا إلى آخره. في هيك ناس حدا بيشتري نفس الماركة يعني أو نفس الجودة خلنا نقول، بس هاي لأنه في عليها التك هاي تدفعها. تمام. في عادة في هذا الموضوع، في سبب في هذا الموضوع. أبو عيسى قبل المطور بقول في الخليل كانوا يشتروا البدلة ب500 شيكل وعند يعني ناش نسمي أسماء، عند محل تاني كانت ب5,000 شيكل نفس البدلة. وهذا كمان بصير على مثلا موضوع أحيانا بدل الأفراح والعرايس والأشياء هاي، إذا كانت من عند فلان ب25 تروح تشتريها وانتقال نفسيا مبسوط. وهي صارت في أكثر من محل بقول لك يعني أعطيني من الجديد، أعطيني من الكذا للآخره. فإذا فهموا لهم أكلوا هوا اللي بتسوقوا في هذا الموضوع. الناس مظاهر مش أغلبها صح، المظاهر مهمة جدا. نعم صحيح. بنت فلسطين يا صباح الورد. ام فارس مهداوي صباح الوردات يا هلا. جوري لك يا لبني، تسمح لهم كيف قعدوا عاقلين. أيوة شادي وروكو شادي العزة سعد الصباح.
لا تروح احمد بدوي ابو جود جمل سلامات واشوف زيح يرق انه لما يكون بلادهم ما بتمر بازمه بيطلع لهم يعملوا ويشتروا بس على وضعنا بتوقع هذا فسك لانه اشياء لها مو كلك انه كل ناس لها ناسها هلا انا وياك في ازمه تمام بس في ناس هم سبب الازمه يعني ابو جواد يا صباح الخير

طيب خليني قبل ما نروح للفاصل في دقيقة واحدة نقولكم من وين أجت قصة الماركات وقصة إنه كذا. هي إلها بعد نفسي بعد اجتماعي, في ناس متصددين يعني خلنا نقول عرفوا كيف يفهموا النفس البشرية ويصمموا لها ما تحت عفوا يعني ما تحتاجوا يعني إنه في عقليات هي بدها هيك فعملوا لها هذا الكلام. بقول لك يرتبط الظهور بالماركات أو ما يعرف بالاستهلاك المظهري, يعني أنت بتستهلك الإشي مش لأنك بحاجته أو بتلبس مش لأنك بحاجة الموضوع, بدوافع بقول نفسية واجتماعية عميقة تتجاوز مجرد الحاجة العملية للمنتج. يعني مش أنت بتلبس البدلة أم 4000 شيكل لأنه أنت يعني عرفت أنه هي الماركة تبعتها

النفوذ، فبيختصر عليه شغلات كثيرة. وأحيانا بقول لك رقم اثنين، الحاجة إلى الانتماء والقبول، بميل البشر نفسيا للبحث عن القبول ضمن مجموعاتهم، يعني الحضور، يعني القوة، الباور، النفوذ، أنه أنت لما تكون لابس، أكلكم شغلة والله العظيم أنها موجودة في مجتمعنا هاي، أنت لما تلبس بدلة وقرافة وهيك تطلع بتلاقي الناس عطوك احترام زيادة شوي، لا شعوريا أقسم بالله وعن تجربة شخصية، ولما بتكون لابس سبور هيك يعني أو والله جينز وإشي زي هيك يعني أهلا وسهلا تمام، بس لما تكون لابس البدلة والقصة هذيك بتختلف كمان، الناس جزء بهذا الفيلم يعني. أوكي، شغلة تالتة لها علاقة بتعزيز الثقة، بقول لك البس منيح إذا بالإمكان وهيك رتب أمورك، بتكون عندك ثقة بنفسك أكثر، وبعض الأشخاص جزء من قيمتهم الذاتية وثقتهم من ارتداء علامات شهيرة، وبتعمل هاي كدرع نفسي بمنحهم شعور بالأهمية، يعني هو ما عندوش إلا هاي القصة يعني يقدمها للمجتمع، ما عنده إلا أنه يقول أنا عندي ماركة، أو يعني ما عنده إلا يقول أنه أنا عندي مصاري، أو ما عنده إلا يقول أنه أنا عندي نفوذ أو عندي كذا. كمان شغلة بقول لك بتساهم ببناء الهوية الشخصية، وتستخدم الماركات كأدوات لتشكيل الصورة الذاتية بالشخص اللي بيختار ماركة رياضية مثلا، بوجه رسالة بأنه نشيط وعملي وما بعرف إيش ومن هذه النوعية، حتى لو الناس خذوا الكلمة الأهم ادعت أنه هي لا ما بتتعامل بهذا المنطق، كذبين، الناس بتعاملوا بهذا المنطق، وهي حقيقة يلا نعترف فيها، لأنه إحنا بنحب المظاهر، نتعامل مع الناس على أساس المظاهر، نتعامل مع الناس على أساس شو بتلبس، نتعامل مع الناس على أساس شو معها مصاري، واللي مش مجرب رح يجرب.

بقول لك الإعلانات كمان تشتغل بهذا الموضوع. أنت ما بتبيع المنتج كقطعة كماش أو جلد، أنت بتبيع أسلوب حياة. عشان هيك لما بيطلعوا الفنانين أو المشهورين جدا بالزمان وكذا وهيك، كانوا بيعلقوا يعني في مجلات مختصة وفي إعلام مختص بيحكي عن ظهرة مثلا أحلام اليوم بفستان انعمل عند المصمم الفلاني وتكلفته كانت 38,000 دولار، ونحط عليه زركش عارف شو بخرزات اللؤلؤ المجنون وكذا، لبست ساعة مش عارف وين من من من سويسرا وكانت ماركتها مش عارف ايش اسمها، الكندرة اللي لبستها بهالقد وهالقد تطلع لبست لها بنص مليون. اما هي عشان ينحكى عنها، عشان تطلع ينحكى عنها هيك. واحنا بنتبع بالمناسبة يعني اكثر المواضيع والجرائد والصحف والملف والبرامج المتابعة عند نسبة كبيرة من الناس هي هاي. حتى لو ادعينا، حتى لو قلنا كلام انه لا احنا يعني احنا ما لناش بالمظاهر، لا احنا بنتبع هذا الموضوع. الا شوي من الناس، شوي من الناس ولا

أو الشرب أو الأشياء هاي هي فقط من أجل نحنها، يعني إنه تعريف عن هويته الشخصية مقدما. وعلشان ما نطولش بهالقصة هاي نروح لفاصل، شو رأيك؟ من باب التواضع. يلا.

موسى صباح الخير. أبو إبراهيم شطريد صباح الخير. محمود شو الحل مع الناس؟ ما في حل، هذا فيش حل، فيش حل يا صديقي أبدا. في ناس مثلا كلكم شغلة، ما عندوش مثلا بياخد بعض المشروبات ببرستيج انه مثلا اقل، او يعني في بعض العادات والطبائع سواء باللبس

0: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.bs أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة، داخل فندق جراند البندق. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: نقلا للاحداث المحليه،
4: يوم يا ابو قصي السيارات يعني بالصف ينزل بده يدفع مخالفه، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحيه، نسينا الصحيه، قابلات مخالفه معلقه. طب يا عم دبر للناس عم الصف، بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفر.
3: متابعه لهموم المواطن،
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتين نسوي مقرب يا زلمه، هو الاحتلال ما نعتين نسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرهتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مقدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلو عننا بركوف شفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات،
5: فإحنا شعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار، إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا شاري سيارة أنت بتقول لي هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت نعم، خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: حياكم الله وأهلا بكم من جديد. ودائما سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طل الصباح مع الجنيدي للألبان والمواد الغذائية. والبداية سيداتي وسادتي من الموضوع اللي قاعدين نحكي فيه، حسب طبعا القانون الأساسي الفلسطيني أنه في 2022 وزارة النقل بدأت بتجهيز إجراءات طرح الأرقام تسجيل السيارات المميزة للطرح بالمزاد العلني وفتح هذا المزاد للبيع والشراء. ويمكن يكون في عندنا رقم مثلا أو لوحة تسجيل ب100,000 ب200,000، وين هالمزاد بيودي الله أعلم. سيد محمد حمدان وكيل وزارة النقل والمواصلات، الله يسعد الصباح سيدي.
1: يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين.
0: كيف حالك؟
1: الله يخليك.
0: جاهزين للمزاد؟
1: لا، هو مش مزاد،
0: اللي هو
1: شو هو؟ فئتين، في ثلاث فئات عندنا، الفئة الأولى والثانية والثالثة. الفئة الأولى يطرح فيها مزاد للأرقام. يعني أنا بصراحة زيك، ما أعرف إيش، في ناس بتحب هاي الأرقام المميزة،
0: شيء بالله
1: عليها.
0: إحنا
1: إذا بدنا نروح ابتداء، ليش إحنا رحنا لهذا؟
0: تفضل. نعم، هات نتقل.
1: كان في ضغط على على الوزارة.
0: نعم،
1: تعرف أصحاب الفضوة، الأصدقاء، كل هذول الناس كانوا بأخذوا أرقام، كانوا بيعرفني كوكيل وزارة، بيعرف حدا هناك، بيعرف حدا هنا، يعطي رقم حلو ويركبوا على السيارة. وصار في يعني بصراحة حالة ضغط على الوزارة بصورة كبيرة.
0: أوكي.
1: إحنا فكرنا طب كيف بدنا نحل هذا الموضوع، طلعنا على تجارب العالم، طلعنا أن العالم هاي الأرقام المميزة تكون ببيعها جزء منه بتحقق العدالة، بتحقق يعني بتعمل حالة من انه مش الموضوع بالواسطة او بالمعرفة الشخصية، واللي بدخلنا في مجالات يعني اكثر في اتجاهات الفساد. فكان في اتجاه لان يتم يعني وضع هاي الارقام، واللي حابب يتميز بدفع ثمن هذا التميز تبعه. وبناء عليه صدر هذا النظام. بصراحة في عنا عملنا احنا من فترة من قبل 3 أشهر تقريبا، عملنا دعوة للأرقام ذات 8,000 شيكل لحد الأدنى الفئة الثالثة جيم، وكان في إقبال ما يقارب 1,000 شخص قدموا لمجموعة بسيطة من الأرقام، ويعني رسى عليهم هذا الكل. وبتعرف قبل ذلك، قبل في 22 لما عملنا عطاء في أحد الأرقام راح بمليون شيكل من حقه.
0: مليون؟
1: نعم، مليون شيكل كاملة اشتراه شخص ليضعه على مركبة.
0: كل احترام.
1: يعني هاي الأمور اليوم أنت إذا يعني الجمهور بنظر إلى، أنا صراحة طلعت على التعليقات، الجمهور بنظر إلى هذا موضوع اختياري، إذا أنت حابب بتيجي، إذا أنت مش حابب الأرقام متواجدة عندنا بتروح تأخذها على الدور. وعملنا كل السياسات الممكنة كمان لتحصين هذا الملف، لأنه أنت بتعرف اليوم الناس هذا رقم مبين في الشارع، يعني فالناس بتطلع بعض شو معنى هذا أخذ رقم حلو وهذا ما أخذش رقم حلو. وكان في بعض الشكاوي من قبل الناس والتقارير الرقابية اللي بتجينا كمان من أجل تنظيم هاي الحالة. فإحنا اليوم الموظف لا يعرف الرقم القادم إلا لحظة إصداره. يعني كان زمان تعرف أنت يجي 212 213 214، اليوم بطل هاي الطريقة، صار بيعمل راندوم، مرة بيطلع لفوق ومرة بينزل لتحت، عشان الموظف كمان ما يعرف الرقم القادم حتى ما يجامل فيه حدا، ونحسن الموظف من الضغوط اللي ممكن يتعرض لها سواء صداقة قريب أو سوء استخدام لهذا الموضوع.
0: تمام.
1: هذا الموضوع كلياته احنا يعني برمته احنا بنعمله اولا وفق احتياجات المواطنين، لانه في طلب يعني بصراحه كلها في كم كبير من الناس تيجي بتطلب امتى بدكم تعملوا، لانه هذا الرقم يصبح بعد ذلك سلعه، يصبح اصل من اصول حسب القانون، يصبح اصل من اصول المواطن، يستطيع رهنه وتوريثه وبيعه وشراءه وكل هاي العمليات. هي جزء من إرضاء بعض رغبات الناس، كمان تحقيق العدالة وإيرادات تتحقق للخزينة العامة، حتنتقل عندنا في المستشفى، حتنتقل عندنا في مدرسة، في المدارس، في الشوارع، وكل هاي الخدمات اللي بتقدمها الحكومة للمواطن.
0: تمام. هو عرف قانوني موجود يعني بالدنيا بشكل عام أو كذا، والمداخل تبعته مثل ما تفضلت أنه علشان هاي النمر ما تتوزع أو هاي الأرقام ما تتوزع بالمعرفة وأصحاب حظوة وكذا إلى آخره. لكن كان في يعني في البدايات شكاوي أنه يا عمي أنا طول عمر هذا الرقم معي، رحت بدي أرخص سحبوه مني، وهي يعني عدى كم من شهر فيها لبس كانت.
1: يعني خلينا نحكي للجمهور،
0: يا ريت تفضل.
1: احنا صدر نظام الارقام،
0: نعم،
1: يعني احنا السيرهات امتلأت وتحولنا للاحرف والارقام قبل ما يصدر نظام الارقام المميز.
0: نعم.
1: هذا مرسوم بقانون فباخذ وقت.
0: أكيد.
1: احنا بدأنا بطرح بتغيير الارقام، وبدأنا اولا بالارقام اصحاب الحظوة اللي كانوا ماخذينها قبل هيك بطريقه يعني ما كانتش شفافه. فيبدو لي انه جزء منهم في هذيك الفتره اخذ ارقام برضو عرفها النظام بعد ذلك بانها مميز. اليوم احنا سكتنا عنها وقلنا عند اجراء التنازل في حينه. ثم جاءت التقارير الرقابيه بانه هذا القرار اللي اخذته الوزاره في حينه هو قرار خاطئ، ولازم تعدل عنه، ولازم ترجع تسحب هاي الأرقام وتلتزم بالنظام والقانون.
0: قانون.
1: بناء عليه هذا الموضوع، يعني بناء عليه مباشرة هذا الموضوع احنا حولناه، اضطرينا اخذنا قرار بانه اي رقم يسري عليه القانون انه احنا نحوله ونسحبه وفق ما جاءنا من تقارير رقابية واعتبروه جزء من إهدار المال العام، عشان هيك سحبنا. مش بالضرورة أن الأرقام اللي سحبناها هي نفسها اللي حنطرحها الآن، ولكن مستقبلا بالتأكيد رايح يعني يتم طرحها. في الآخر إحنا ملزمين بحالات القانونية وبالنظام، وأنا بعض الأرقام لا أعتبرها يعني مميزة إلى درجة عالية، ولكن النظام عرفها بأنها مميزة.
0: تمام. هلأ حكيت شغلة كثير مهمة، أنت بعد هيك بتصير هاي الأرقام ملك إلو يعني خلاص للي اشتراه.
1: صحيح.
0: ممكن يروح لسوق سودة بعديها يجي عادل والله يجاب له نمر بهالقد يعني بهالمبلغ، وبعد وقت بيستثمر تجارة استثمر فيها يعني.
1: القانون عرفها بأنها أصل من أصولك يعني زي
0: خلاص.
1: كلهم أرض اليوم وبيبيعه بعد سنتين زي اللي يعني يعني كل هاي اللي صار أصل من أصول
0: يعني بكرة لما نقسم ورثة البنات بده يطلع لها نمرتين،
1: يطلع لها جزء من الرقم تبع أبوها.
0: جزء من الرقم. يا ولدي هاي الدنيا يعني، هاي خلنا نقول يمكن جديدة على مجتمعنا بس هي موجودة بالدنيا وبالعالم بشكل أو بآخر. ومش بس
1: كل اللي سويناه إحنا عشان نتقوى.
0: نعم.
1: كل اللي سويناه إنه حولنا من حالي بعطيها أنا لصديقي
0: او حاجه عيني عليك. ايوه
1: بصوره غير صحيحه الى منافسه بطريقه صح. هذا كل اللي احنا عملناه
0: زي اللي له قريب في جوال بروح يجيب رقم مرتب.
1: صحيح انه يصير في تكافؤ فرص بانه الارقام توزع بانه الشخص اللي ماخذ هذا الرقم حائز عليه بصوره قانونيه ودافع مقابل للوطن فيما يخص.
0: هلا يعني بعرفش انا التوقيت والكذا، تم الاعلان من خلالكم انه الناس حتسجل في رسوم للي حابب يدخل لهذا المزاد او لهذا النظام، وحيكون في اوقات محدده للاعلان عنها يعني حتنعرض مثلا
1: حسب القانون
0: والمتبع. ان شاء الله خير. الله يعطيكم.
1: احنا صديق نتبع القانون.
0: نعم.
1: في كل الاجراءات، كل الاجراءات أفضل. اللي احنا بنتبعها
0: أفضل.
1: احنا القانون وفي عندنا قانون وفي عندنا اللائحة التنفيذية للقانون الصادر عن مجلس الوزراء،
0: ولا حدا يتصل على سعادة الوكيل.
1: أيوة.
0: كله
1: صحيح.
0: والله بدي رقم ميز وجبت سيارة لهالولد
1: لا ما تحرجنيه. يعني أنا بصراحة أنا
0: إيدك عجيبتك واشتري اللي بدك إياه.
1: صحيح. اللي بده يتميز بدفع ثمن تميزه.
0: نعم.
1: حتى يصبح متميزا بقدراته الذات.
0: الله يسعد صباحك سعادة الوكيل. شكرا.
1: صباح
0: شكرا. نهارك سعيد. تحياتي لك. هيك أمور يعني حطينا شوية إضاءة عليها حتكون واضحة قدام الناس كمان. محمد حمدان وكيل وزارة النقل والمواصلات. باختصار بقول باختصار وبشكل مباشر وواضح وبدون لا لف ولا دوران، إنه زمان النمر كانت تتوزع يعني يا إما حسب الحظوة يعني شو الحظ يعني اذا انت من الـ من من من الـ من عظام الرقبه يعني، او انت من اصحاب والك صاحب موجود في الكذا، والله يا ابو فلان والله يا كذا لاخره، جبنا سيء بدنا رقم هيك حلو، تعرف زي ما يكون واحد له هيك صاحب في جوال ولا وطنيه ولا مش عارف يريده، كله بدنا رقم، يكون رقم كله والله مخبيهم للحبايب، والله جتني هالنمره للحبايب. اليوم لا في حبايب ولا في قرايب اليوم. هلا صح غلط هيك القانون، بتروح بتحط ايدك على جيبتك، عجبك هذا الرقم 111 مثلا يكون زي رقم سيارتك زي رقم يعني كذا، تمام انت عجبك حلو، بتروح بتدفع حقه قد ما هو، ويمكن يعجب حدا ثاني، ما هو كمان مش اذا عجبك خلص هالقد سعره. بنحط هالفنجان قدام الناس مليح، فيش عظام رقبة عليك يا ابن الخليل، خلص اليوم عظام رقبتك قروشك مصرياتك، بتروح بيحطوا لك الرقم هذا هالقد قدامك، ويلا يا ابو فلان على المزاد، شادي قديش تدفع فيه؟ 120. سعد بدفع 240. طبعا بيجي عادل اللي هو الامبراطور هذا البارون المالي، كلهم مع مليون، بسكر الملف كله وبتورث بالمناسبة يعني. بتورث يعني ممكن حصة الولاية تطلع أرقام سيارات يعني. أو يمكن حدا يبيعه يعني، أنا شريته اليوم بهالقدة بشوش ما شيخ وين أنو خاطف مين خاطف إياد حبيب، ما وصلنا إشي زي هيك، ما وصل. خالد عواودي الله يسعد صباحك. هيك المجتمعات هيك موجود للأسف الشديد، ناس فوق وناس تحت وناس في الوسط وفيش منه. يلا كمل. بعد رقمك ويزات ولا رجعتي غيرتي مش عم غفا. هلا في ناس بغيروا الأرقام حسب المراحل، في ناس بغيروا الأرقام حسب الأشخاص، في ناس بغيروا الأرقام حسب الكذا. واحد زي حالاتي من أول ما طلع الجوال هالرقم هو ملزق في خلقتي، والله زكت منه. هلا عمي وتين اليوم أحيانا أقولكوا هالشغلة أستشيركوا فيها، بعرفش بيجيكوا هذا الشعور، أحيانا بيكون في عندك هيك رغبة لتشرب قهوة بزيادة، وأحيانا بيكون رشفتين وخلاص يعني، بعرفش هل هذا إشي له علاقة بالمزاج بالنفسية بالصحة في الدم في الوريد في الأمعاء في بعرفش وين بالضبط يعني. يعني قبل كاين لا مثلا يا ابن الخليل طب وكثر

جاوبني يا سعد، في حرب ولا لا؟ هذا ايوه طمنتني، كنت انا بدي عشان اروح اشتري نمره، اشتري ولا لا يعني؟ خلاص الغي، اتصل في الغي، اوكي كلهم لا بطل خلاص.

طيب قبل ما نروح للفاصل اللي بيهتموا بالتليفونات والقصص هاي، كشفت شركة أبل عن هاتفيها الجديدين. طبعا في ناس مهتمة مثلا بموضوع خلنا نقول النمر أوكي وحقهم، بس شويها بتكون الليفل تبعهم الليفل المالي عالي أكثر. في ناس عقد لها يعني التليفونات، يعني بقول لك أنا غير الآيفون ولا ما بحمل، لو ببيع يعني موقف لو ببيع موقفي لو ببيع مبدئي. في ناس كثير بيهتموا بهذا الموضوع يعني، وقلنا انه هاي كمان لها علاقة بالنفسية والمزاج. كشفت شركة أبل عن هاتفيها الجديدين آيفون 18 برو ماكس وآيفون لحالها برو يعني، اللذين يأتيان بمعالج A20 برو ونظام تبريد مطور، إلى جانب تحسينات في كفاءة استهلاك الطاقة وعمر البطارية. طبعا كمان كم يوم حينطرح الـ 18 أسود فضي داكن جليدي وعنابي، ويأتي المساعد الصوتي سيري المدعوم بتقنية الذكاء الصناعي أبل مقدم التحديثات البرامج، أصبح قادر على فهم سياق الطلبات السابقة ومحتوى الشاشة. وأنت يعني بدك تحط في جيبتك 3-4 بني أدمين. كما يمكن لسيري البحث عن معلومات داخل الرسائل والبريد الإلكتروني والصور والاستعانة بالمعلومات المتاحة عبر الإنترنت، بالإضافة لتنفيذ مهام تتطلب باستخدام أكثر من تطبيق الوقت نفسه. وأتاحت أبل كذلك تطبيق مستقل لسيري لمواصلة المحادثات والطلبات السابقة. وميزت الذكاء الصناعي الجديد له عدد تطبيقات أبل بينها صور مصفح سفاري والرسائل والبريد الإلكتروني. ستتم معالجة بعض المهام مباشرة على الجهاز، بينما سرعة المهام الأكثر تعقيدا إلى بنية تحتية سحابية آمنة مخصصة لمعالجة البيانات. إذن الهاتف الجديد 18 برو ماكس وشلتها حيكون مدعوم كثير بقصة الذكاء الصناعي، والسيري هاي حتشتغل شغل يعني قوي قوي قوي. ولا بضرب نص ولا بعلبك ولا بيصيبه ولا. طبعا هناك من يستعدون ويحبسون انفاسهم لالتقاط هذه النسخه من التليفونات، وبتشوفوا بامريكا باول ساعات من طرح هذا بتكون الطوابير من هون لهناك لغاد لبعيد عشان ياخذوا يكونوا اول من يحصل على النسخه. هناك من لهم خط شركات، يعني في أبل نفسها في خط متصل ببعض الأثرياء بالعالم لتفصيل الهاتف من المادة اللي بدهم إياها وببعض المواصفات اللي بدهم إياها. وفي بعض الناس كمان كيف السيارات بكل لكاي السيارة صنعت خصيصا لشاد الخطيب، المواصفات هو طلب إنه هاي السيارة تكون بهذا اللون بهذه الإمكانيات بهذه المواصفات، العجلات مش عارف من وين، الموتور مش عارف شماله الكذا والأشياء هاي. هذا موجود. هلأ احنا قاعدين بندخل باليمين في هذه القصة. هلأ في أكثر من حدا من فلسطين بالمناسبة سيارات صنعت خصيصا لهم، في كم واحد عندنا عملوا هذا الاشي، جابوا الحب النادري يعني انه حبة واحدة بس. زي ما تروح على صالون ويقول لك في طبقة هون للعامة وفي طبقة فوق للفي اي بي، تقول له لا لا اعطينا على الفي اي بي، شو فيها؟ فيها شوية عصير مع قاعدة مع شوية مخلوطة مع هذا، وبتكون دفعهم انت طبعا ضرب ثلاثة. بس انه بدك تشتري راحتك، تشتري رفاهيتك، بدك تشتري القاعدة تبعتك. وهذا موجود. الى اللقاء بعد الفاصل، عندنا ملف له علاقة بين طلاب جامعة الخليل وعودة الاستئناف الدوام وحل القصص اللي كانت عالقة خلال الفترة السابقة. فاصل.

0: أهلا بكم وحياكم الله سيداتي وسادتي متابعي ومتابعات هذا البرنامج، برنامجكم طلة صباح. يعني تقريبا من أسبوع والقصة لا يعني تتداول، وإنه موضوع الجامعة، موضوع الفصل، موضوع الطلاب وتعليق الدوام والشبيبة الطلابية والرموز الوطنية، وقصة يعني كانت تتفاعل كثيرا في جامعة الخليل حتى صارت حديث الساعة. اليوم الأمور تعود إلى طبيعتها بشكل أو بآخر، وقف تعليق الدوام في جامعة الخليل وما تم التوصل إليه من تفاهمات مع إدارة الجامعة، المطالب اللي تم تحقيقها لجمهور الطلبة. منسق حركة الشبيبة الطلابية في جامعة الخليل أحمد جبرين، صباحك يا أحمد.
1: صباحك أخوي عادي وصباح كل المستمعين عبر الهواء مباشرة.
0: عبر الهواء مباشرة طير لكم التحية ونقول لكم عودة جميلة وميمونة إن شاء الله لاستئناف الحياة الجامعية بجامعة الخليل. شو اللي صار معكم؟ تم التوصل لاتفاق؟
1: أكيد أكيد، بعد سلسلة من اللقاءات والتفاهمات بين إدارة الجامعة وبالأخص الدكتورة سوزان الجابري، تم إعادة الدكاترة الذين تم فصلهم تقديرا لسنوات عطائهم وخدمتهم للطلبة والجامعة، وبعد دراسة الموضوع بما يحقق المصلحة العامة.
0: نعم.
1: تم تفعيل وتعزيز دور الصندوق الطالب المحتاج والعمل على زيادة موارده وتوسيع دائرة الاستفادة منه وفق أسس ومعايير واضحة وعادلة بما يساهم في مساندة الطلبة الذين يواجهون ظروفا اقتصادية صعبة. وتم متابعة بقية المطالب الطلابية والقضايا التي تم طرحها خلال الفترة الماضية من خلال استمرار قنوات الحوار والتواصل بين الحركة الطلابية وإدارة الجامعة، وبما يضمن الوصول إلى حلول واقعية ومسؤولة تحقق المصلحة العامة للطلبة والجامعة. وإحنا نؤكد حركة الشبيبة الطلابية حرصنا الكامل على مؤسساتنا التعليمية، وتعليق الدوام ليس هدف وإنما غاية للحفاظ على مؤسساتنا التعليمية وصون حقوق طلبتنا.
0: نعم، يعني الآن وقف تعليق الدوام والأمور عادت إلى مجاريها، المياه عادت صحيح. إلى مجاريها، كل شيء رجع زي ما ولا كأنه كان في شيء. بالحديث عن المطالب تم يعني الاستجابة إلها والتفاهم حول الاستجابة مثلا لمن لم يعني لملفات أو قضايا تانية.
1: صحيح صحيح، وطبعا نحن بنوجه جزير الشكر إلى الدكتورة سوزان الجابري رئيسة مجلس أمناء جامعة الخليل على تفهمها وعلى تعاونها المستمر معنا، وبرضه منوجه الشكر لأقاليم محافظة الخليل على رأسها أخونا عماد خرواط وأبو سيف المحتسب، ومنوجه برضه الشكر لسكرتارية الشبيبة ولجان الفروع، يعني ما قصروا معنا وكانوا من بداية الموضوع على تواصل تام وعلى اطلاع تام.
0: وبنقول للطلاب أهلا وسهلا فيكم، اللي ما كملش تسجيل يكمل، اللي ما خلصش بخصوص المنح أو خلنا نقول صندوق الطالب أو دعم الطالب تم تفعيله. أنا شفت زي إعلان إنه كثير يعني مشجعات أو يعني مشجع العروض الموجودة أو الـ شو بسموها المنح أو نسب الخصم أو غيره.
1: صحيح، احنا ما موضوع القروض والمساعدات لسه ما تم فتحها من الوزارة. القروض بتم فتحها من الوزارة من رمضان، فموضوع فيه عندنا موضوع فيه تقسيط وبرضه فيه منح، كلها يعني اللي بيحب يجي ويستفسر من طلبتنا الجداد. احنا موجودين في حركة الشبيبة الطلابية ومجلس اتحاد الطلبة، متواجدين داخل ساحات الجامعة لخدمة الطلبة ولخدمة الجميع.
0: وقتيش هتفتح قسط القروض والمساعدات؟ عندكم علم ولا لسه؟
1: والله ما في موعد معين، بس إن شاء الله يعني خلال الأيام القريبة. وتم برضو فتح المستحقات للموظفين والعسكريين.
0: تمام إن شاء الله، الله يعطيكم العافية ويسعد صباحك أحمد جبرين،
1: الله يعافيك.
0: منسق حركة الشبيبة الطلابية في جامعة الخليل، والحديث عن وقف تعليق الدوام في الجامعة وما تم التوصل إليه من تفاهمات مع إدارة الجامعة والمطالب اللي تم تحقيقها. استوقفني تعليق بكل كلها التمثيلية عشان نحكي شكرا له يا رجل. ليش احنا دائما هيك نظرية المؤامرة؟ يعني فصل أستاذين جامعيين قديرين وقصة طويلة عريضة عشان تنتهي بأنه هيك مش معقول ولا مرة يعني. وحدته بس في احيانا الشكر واجب لمن يتدخلون بقوة وبإيجابية. واللي انفصل دكتور لؤي غزاوي وابراهيم دية جايب اخر النهار تقول لمين؟

0: الآلي عندي ولا عندك ولا شو الكستوم؟ ها؟ أغنية تهبط؟ يعني
1: احنا واحد ما
0: احنا نتطاوش انا وشادي خلص
1: صلحه خلصت
0: قال شو بكله عبد الاغنية عالية الاغنية لحالها بتشتغل وانت شو بتسوي يعني؟ ساعد عندك اياه خلص عاد مارس الضغط عليه.

0: بعد نحكي هلا شوية أخبار بعيدة هيك من متفرقة. هذا خبر فيه تطور لافت يعني. بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك والتعاون العسكري ما بين السعودية وتركيا والباكستان، الباكستان تلوح بعد يعني بتفعيل الدفاع المشترك وترسل تحذيرا لإيران بوقف دعم الحوثي ضد السعودية. بلشوا انه يعني ايوان احنا جماعة موقعين مع هدول الناس وانتوا قاعدين بتعملوا كذا وراح الاشي هيك وكذا، ويعني وهذا ما نقلته الباكستان لطهران لكبح الحوثيين بعد تصعيد هجماتهم على الرياض، مؤكدة انها ستفعل اتفاق الدفاع المشترك مع تركيا التي لوحت بالتدخل رغم نفي ايران سيطرتها عليهم. قالت لهم ايران ماليش دخل، هذولا لحالهم بيشتغلوا الجماعة. حيث أكدت مصادر توجيهها للهجمات وتزيدهم بأسلحة، وحيث نقلت الباكستان تحذيرا سعوديا لإيران حتى تكبح جماح الحوثيين في اليمن، واستهداف الحوثيون قاعدة جوية في محافظة خميس مشيط وبنية تحتية نفطية في مدن مجاورة ما أسفر عن إصابات. والناطق العسكري باسم الحوثيين قال بأن الطائرات الحربية السعودية شنت 54 غارة جوية في مختلف المحافظات اليمنية خلال 12 ساعة الماضية، وأن هذه الهجمات لن تمر دون عقاب. ويتصاعد الصراع الذي يمثل مسرح حرب ثانية يهدد إمدادات الطاقة العالمية في الوقت اللي تتبادل إيران وأمريكا عندهم مشكلتهم، وأن هناك يعني موجة معلنة من الهجمات الانتقامية على سفن في منطقة الخليج، ويحمل تحذير الباكستان وزنا كبيرا بسبب اتفاقية الدفاع التي تربطها بالسعودية وتركيا، في حين شدد مسؤول في إسلام أباد على أن أي دور عسكري سيقتصر على الدفاع عن الأراضي السعودية. وقال وزير الدفاع الباكستاني بأن امتداد الهجمات إلى السعودية سيؤدي لترتيب أمني مشترك يضم الرياض وأنقرة وإسلام أباد. يعني الجماعة صاروا عندنا وهذول إحنا وياهم شراكة أمنية دفاعية، ما بصير تظلوا خالص.
1: لوحوا بالمناديل، طوحوا بالمواويل،
0: لوحوا مو بشي ثاني مش بالمناديل، لوحوا بالأشياء.

الإسرائيليين بيحكوا بأنه منتصف العام القادم سيكون نهاية النظام الإيراني واستبداله. طبعا الإيرانيين بيطلعوا لهذه التصريحات بالكثير من الاستهجان والاستغراب والاستخفاف أيضا بأنه النظام الإيراني أقوى من أن يتحدث عنه مرشح لانتخابات إسرائيلية. واليوم بيقولوا أنه هتسمع كلام كثير من المسؤولين الإسرائيليين أو بعض الجنرالات المحسوبين على السياسيين الإسرائيليين من أجل يعني حشد الأصوات وتعبئة الفراغ اللي تم خلال الفترة الأخيرة. واليوم أمريكا قاعدة بتقاتل بإيران مش لتغيير النظام، بتقاتل بإيران لفتح مضيق هرمز أو ل يعني الأهداف الثانية. ترامب شو قالهم؟ قال أنا يعني مع نهاية الانتخابات النصفية اللي لحتى الآن مش مبينة بالمناسبة لصالح مين، رغم تدني يعني أسهم الحزب الجمهوري بزعامة ترامب في الولايات المتحدة بعد الحرب وارتفاع الأسعار وارتداداتها الاقتصادية على دافعي ضرائب في الولايات المتحدة، بأنه حتنتهي الحرب مع انتهاء الانتخابات النصفية. برضو دعاية.

0: خلنا ناخذ تليفون. الو الو
1: الو
0: اهلا وسهلا.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
1: الله يسعد صباحك، كيف حالك؟
0: حيا الله ومرحب، يا هلا، يسعد الصباح.
1: والله عندي انا شغله، حكيت مع الاستاذ شادي، بدي عشان عندي الحجة الله معافينا المرض هذا، ومع شو اسمه مع الكماوي خلبوا الطبلات اثنين خذوا، واحنا منتشات الموظفين، واحنا يعني بدها سماعات للاثنين والسماعات غليت. ان بدي اغلبكم بس تقدر تلمولي لما، وانا بطلع على المطلع بحط مصاريف وبحط يعني كثير.
0: نعم، اللي هي الكوكعة يعني ولا شو هي؟
1: سماعات الاثنين.
0: سماعة فكرت انا شيء. اوكي،
1: سماعتين.
0: السماعات هاي من وين بجيبوهم؟
1: انا رحت اليوم هذيك النهار عند الدكتور جبريني على دوار الصحة، وبعثني على مركز شو اسمه، على اول طريق دعيس، ما بعرف شو اسمه المركز، وعملوا له فحص سمع وعملوا له هذا، قالوا له الطبلات الاثنين يعني دكتور جبريني قال لها مخدوقين تنتين.
0: قديش تكلفتهم هذول السماعات؟
1: في من 4000 وطالع قالوا لي.
0: يعني انا كمان بضم صوتي لصوتك، انه اذا بكون في اي مجال واي باب للمساعده عند اي حدا من الاخوان والاخوات اللي بسمعونا لمساعدة الاخ الكريم لشراء سماعات لوالدته، ربنا يشفيها ويعافيها ان شاء الله، بنكون جدا يعني شاكرين ومبسوطين بانه نكون جسر لهذا الموضوع. حاضرين يا سيدي.
1: وبعدين استاذ اني بطلع المطلع وبنام غاب ومصاريف ودنيا، يعني لو بيقدر الناس يعني يساعدونا في شوية مصاري، وبعرف الأستاذ شادي في الوضع يعني هي.
0: الله يكون بالعون.
1: الله يكون بالعون. الله يرضى عليك.
0: حاضر يا سيدي، خليك مع خليك مع الإخوان في المتابعة، نأخذ يعني بيانات، هاي يعني مناشدة لأهل الخير، لأصحاب الأيادي البيضاء والناس المقتدرة والناس اللي ممكن تشتري نمرة سيارة ب200-300 ألف شيكل، تأخذ نسبة منهم، تساهم ولو بأقل القليل من أجل توفير شغلة بسيطة جدا يعني بالنسبة لهم، يمكن تكون من طرف الجيبة. وطبعا الخطاب والحديث مش بس لأصحاب الملايين، كمان للناس العاديين اللي بقدر أي حدا يقتطع ولو جزء بسيط جدا يساهم فيه من خلال يعني هاي الأذن، من خلال هاي السماعة الأذن ل الحجة هاي، ربنا يعطيها الصحة وشفيها ويعافيها. وأكيد الناس لولا أنه بتصل مرات لمرحلة ما بيقدروا يكملوا، ما بيقدروا يأمنوا هذا الشيء، ما بيتصلوا وما بيطلبوا المناشدة وما بيطلبوا المساعدة. فمع جزيل الشكر لأي حدا حاب يكون جزء من هذا الموضوع، وإن شاء الله ربنا يقدرهم ويقدر الجميع لأنهم يكونوا قادرين إن شاء الله لتقديم الخير دائما وأبدا.

أنا على موضوع الذكر الشكر أقرأ الآن منشور على صفحة الدكتور لؤي غزاوي كما قرأته قبل أسبوع بالضبط, يعني في مثل هالوقت كمان عندما أعلن دكتور لؤي هذه الشخصية المحترمة والمقدرة في مجتمعنا الفلسطيني والخليلي تحديدا وحضورها الإيماني والتربوي والأكاديمي المؤثر حقيقة, عندما كتب على صفحته بأنه تم فصلي فصلا تعسفيا من جامعة الخليل وما إلى ذلك, اليوم يكتب قبل دقائق قليلة جدا شكر وتقدير وعرفان. قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. باسمي بقول دكتور لؤي عزمي الغزاوي واسم زميلي أستاذ دكتور رائد عبد الحافظ ضي, نتقدم بجزيل الشكر والعرفان بعد أن من الله تعالى علينا بالرجوع إلى عملنا في جامعة الخليل لكل من مجلس أمناء جامعة الخليل المحترمين إقليم وسط الخليل ممثلا بأمين سره الأخ عماد خروات, والشكر أيضا موصول للأخ سفيان المحتسب, نقابة العاملين في جامعة الخليل مؤثلة برئيسها الدكتور موسى عجو وجميع العاملين في الجامعة, مجلس اتحاد الطلبة والحركة الطلابية في جامعة الخليل, مجلس اتحاد النقابات في الجامعات الفلسطينية, المجتمع المحلي بكل مكوناته من أفراد ومؤسسات وشخصيات اعتبارية ودينية وإعلامية وطلابية ونقابية, طلاب وطالبات وخريجي جامعة الخليل والجامعات الفلسطينية, لكل هؤلاء وغيرهم نتقدم بجزيل الشكر والعرفان والتقدير لوقفتهم المشرفة نصرة للحق وأهله. هذه إذن رسالة الدكتور لؤي الغزاوي تعقيبا على إبطال قرار فصله وزميله الأستاذ دكتور رائد عبد الحافظ دي من جامعة الخليل بعد أن عدل مجلس الأمناء وجامعة الخليل عن قرار الفصل بعد تفاعل واسع من الجمهور الفلسطيني والخليلي تحديدا والمواقف الثابتة من الجهات المذكورة ضد قرار الفصل ومنعه بأي شكل من الأشكال نظرا لما يتمتع به يعني هؤلاء الإخوة من أثر طيب ودون إبداء يعني أسباب أو ما إلى ذلك, وهذا مخالف ليعني الأعراف وقوانين العمل وأنظمة الأنظمة المعمول بها في الوطن.

للمشاركة 22-16-240 22-16-241-02 مقدمة الاتصال دائما وأبدا. الهواتف الآن مفتوحة للمشاركة في هذا البرنامج, ونحن بدورنا يعني نتمنى دائما أنه نوصل أصوات وملاحظات وقضايا الإخوة المواطنين. هذه القضايا اللي مرات بتكون عالقة أو غير واصلة أو واضحة بالصورة المطلوبة, وهذا الموقع وهذا المكان بنحمد الله وبنشكره أنه إحنا يعني موجودين بهذا المكان لنكون على قدر إن شاء الله المسؤولية, وهي مسؤولية مش سهلة للأمانة. فنتمنى يعني دائما وأبدا التوفيق في حمل هاي المهمة وحمل هاي الرسالة.

على قصة شكرا للناس الصح وللناس الحلوة والناس الكويسة. حقيقة انه مرات بيكون نفسك تقدم باقة شكر للناس المحترمة اللي موجودة بالمجتمع, الناس اللي بتحافظ على نظافة البلد, بتحافظ على نظافة المجتمع, بتحافظ على الأمن والأمان, بتحافظ على الأخلاق العالية, بتحافظ على ما تبقى من قيم, بتحافظ على كثير شغلات يعني بنخاف انها تنفقد من مجتمعنا. شكرا لكل حدا بيحفظ الجميل, شكرا لكل حدا موجود بموقعه بطريقة صح وبطريقة إيجابية وما بيستغله لأهداف خاصة أو لأهداف يعني ذاتية وما شابه. شكرا لكل بني آدم هو إيجابي بطبيعته في الحياة من خلال ارتباطه بالمجتمع, من خلال تفاعله بالمجتمع, من خلال كل هذه التفاصيل. وعن جد شكرا على المحبة, شكرا على كل إشي ممكن يكون

0: تعصف منها البحر يعني.
1: بالقرارة بالقرارة. شوف تختلف القرارة عن المواسي.
0: هو واحد كلها البحر بس القرارة فيش فيها مواسي تقريبا لأنها منطقة طينية شوية. المواسي بتكون منطقة يعني بعد البحر منطقة رملية. بتكون فيها يعني مناطق منخفضة وكان يستغلوها للزراعة.
1: أيوة أيوة أيوة. أهلا وسهلا فيك عمو أبو الناجي.
0: نفس الإشي كله على البحر. كلنا بنقعد
1: كله على البحر. يعني أنتوا والسمك جيران هالأيام؟
0: والله ما في سمك أبو أحمد. فيش مسافات للدخول للصيادين.
1: بعرف
0: بعرف. فيش الصياد يعني ما فيش الصيادين بيشوفهم بعينك يعني بعيد عنك 500 متر. فيش سمك صغير جدا يعني ومش رخيص.
1: يعني السمك اللي بتفلت من جوا بتلاقي حالها 4-5 بيستنوا فيها.
0: ايش سمكه بتفلت
1: 4-5 بيستنوا فيها بقصد اللي بتضل الطريق وبتدخل باتجاه غزه
0: اعتمدنا على السمك المجمد والمثلج.
1: بعين الله سبحان. تخيل انت حدا قاعد على البحر وبشتري سمك مجمد.
0: والله مجمد كله مجمد. بعين الله
1: بعين الله بعين الله بعين الله بعين الله بعين الله.
0: ابو احمد بعد ما بدنا نسلم عليه كلكم في يعني اكثر من مداخل.
1: تفضل خذ راحتك اين سامعينك.
0: المداخل الاولى تتعلق اللي هي بالقرار تبع المدير التعليم اللي سمعته من اخونا برغب السيارات يعني مش اعفاء له تحويل بخصوص والمستحقين الحكومة
1: مستحقات
0: العسكريين وكذا يعني للمستحقات. ولكن تفاجأت بعد ما اتصلت على واحد من أصحابي بدي أبشر اللي هو بيقول له والله هذا لا يشمل قطاع غزة.
1: صحيح.
0: هو يعني لا يشمل قطاع غزة يعني غزة عايش في كوكب تاني ولا
1: هي بعد هالأحداث والله في كوكب تاني. صحيح
0: ماشي يعني مفروض يكون في يعني وزير المالية والسيد الرئيس يعني بقى الأمور صعبة يعني فوق الصعوبة كمان نزيدها احنا صعوبة حرام.
1: نعم. هو انا مش تبرير بقدر ما هو توضيح.
0: انا عارف عارف انت بتحكي اللي موجود.
1: عمليا الحكومة هي لا دافع ايش من جيبتها ولا بقلل ولا بنزل عليها الموضوع بقدر ما هو صعوبة احيانا تنظيم العمل بظروف انت اعرف فيها مني مليون مرة يعني. بس
0: انا ربي الله. هذا النقطة الأولى.
1: نعم.
0: النقطة الثانية امبارح سمعت في مبادرة لا يعني صحفي زميلكم اللي هو علاء الرماوي.
1: نعم.
0: وسمعت انه يعني كثير كويس شغلات كويسة عنها. لكن بدي احكي عن مبادرة عملها رئيس احدى الدول.
1: نعم.
0: العربية اللي توفى طبعا هذا الرئيس لما نعرف انه المواطنين بدوا في مع ان البلد كان غني. انه المواطنين بدوا يقعدوا البنوك اصدر قرار الرئيس هذا انه ممنوع اي قضيه تتاخذ لبنك او لشركه ضد اي موظف. وهذا الكلام كان في الامارات.
1: نعم.
0: لانه انت عارف وضع الموظفين وانت بتستغل وضع الموظفين.
1: هو كمان في الامارات وضعهم صعب الموظفين.
0: هذا الكلام ايام الشاذلي.
1: زمان ايام الفقر.
0: صعب كان وضع كويس جدا يعني هو احسن واحد. انت هل تعلم ان البقول الله يرحمه ايام الشيخ زايد بالحبس
1: اللي بقول ايش
0: البقول في الوضع الحالي بسمعوه بقول الله يرحم أيام الشيخ زايد. إذا كان مواطن بنحبس وإذا كان وافد بترحل.
1: يعني حرين في بلدهم قوانين حرين.
0: ما
1: نحدد لهم شو يعملوا.
0: هذا في بلد غني فما بالك إحنا الوضع عندنا. فإحنا البنوك نفسها أصلا ليش تسمح للموظفين في وضع الوضع الصعب جدا هذا انه يكون يعني لا القروض ولا شغلات زي كان في بدنا نقصف التعليم والشغلات هذه. انا في خصوص القروض والناس اللي بتشتري بضايع عشان تبيع وعشان يعني تعمل جدول لفلوسها.
1: انا مش يعني مش فاهم انه انت مثلا ضد الحبس اللي بيصير او الملاحقه او
0: ضد الحبس.
1: عندكم في غزه في لهلا حدا بيحبس حدا؟
0: خليك معي. ضد الحبس اذا الحبس بيجي موظف.
1: اسمعني انت هلا ابو الناجي حدا لحتى الان بيحبس حدا في غزه؟
0: لا انا ما اشوف. انا عمري في حياتي ما كان في لي مكان البنك له علي شيء.
1: ما انا بسالك اذا انا بسالك انت انا بسال أنا عن عن الوضع عن الوضع في غزه مش عنك انت مش عنك انت.
0: ممكن ممكن ممكن ممكن هو فيش بس ممكن يعني في ممكن ناس لو بدهم يحطوا ضد حدا ممكن يحبسوه.
1: يعني
0: انا بحكي
1: أوكي.
0: بشكل عام انا بحكي كوضع ابو احمد انا بحكي كوضع عام وضع البلد حتى عند كواجه. فالحين البنك ليش يفتح للموظفين او حد في الكبيره؟ انا عارف ان الموظف هذا واجد عارف ان انا حرفه عليه قضيه حبس هو عارف مسبقا.
1: انا مش انا

0: يعني بحاول ألايم الموضوع وأفهم عليك بالضبط. هلا أنت ضد شو؟
1: شوف ضد إنه الشركات غير هذه الشركات صعبة ما كان كل صاحب محل. الحين لما كان يجي عند موظف بده ياخذ فلوس، أنا في معظم الأحيان كنت أعرف إنه هذا الموظف مش حيقدر يسد.
0: أنت كنت تعرف كصاحب مصلحة؟
1: كنت عارف إنه مش حيقدر يسد، وكنت عارف إنه في مرحلة من المراحل حرفة عليه قضية حبس.
0: أوكي.
1: تمام؟ الحين بحكي للبنك. أنا موظف روح تأخذني البنك وأنا واقع ومديون. ليش البنك هذا الحين وعارف مسبقا البنك، أنا بحكيش على محل صغير.
0: لا شوف خليني أوكي خليني أقول لك. لا هلا الآن البنوك ما بتعطيش، يعني اليوم اللي بده يجيب دفتر شكات يروح يجيب دفتر شهادة وفاء أهون له، ما مش سهل الموضوع. اليوم المعاملات البنكية معقدة جدا عندنا، كمان جدا كمان أكثر ما بتتصور. زمان ما هو سمعنا كلك، وانا يعني عشان انت ما يعني انت يمكن فاهم صورة مغلوطة. اليوم الـ شو بسموها كمان الـ الحصول على الخدمات البنكية مش بالساهل. والنقطة الثانية شيء اللي قلت انت
1: انه يعني شركات
0: اوكي هلا قانون في البنك، انه واحد عنده معاملات بنكية، واحد عنده حساب في البنك، شو بده يمنع انه هو ياخذ الامتيازات اللي موجوده لاي عميل زيه؟ يعني ما في يعني هو من سماهم، يعني والله انا ارتحت لشكلك بعطيك دفتر شكات، ما ارتحت لشكلك ما بعطيك. هيك القانون هذا ما لا يجوز.
1: انا عارف انه لا يجوز.
0: طيب
1: شو انا بعرف انه لا يجوز، بس احيانا
0: شو بدك تسوي يعني. هلا يعني فيش هلا فيش يا ابو هلا فيش، الناس بطلت ترحم بعض هلا، ولا حدا انساك يعني هلا لا في شكات ولا في دفاتر شكات ولا في ايداعات بنكيه ولا هذا. اليوم بدك تروح تحط 1000 شيكل في البنك، بدك تبوس ايد المدير ويمكن يروحهم على الدار هيك عشانك يعني. بس
1: يعني امبارح الصحفي بيحكي انه في ناس رفعت قضايا حبس على ناس وحريم على ستات على 40 شيكل.
0: صحيح. المتعثرين
1: يعني ايش فيش يحكي بهذا الموضوع. يعني أنا بقول لك هاي وضع البلد، يعني أنا مش عارف إيش الواحد بيحكي في هيك وضعه في هيك كذا. فالحمد لله رب العالمين.
0: نعم الحمد لله. لا هي إنه أنت يعني يمكن صورة مش وصلتك 100%. هلا في فرق بين المعاملات البنكية وال يعني هاي عمالي بكرة لناسة بتقول إحنا شركة وعمر ما رجعنا شك وبنترجاهم رجع يعطونا دفتر شكات. ما في اليوم البنوك عندها إجراءات صارمة جدا جدا عشان ما توقعش الناس في مشاكل نصب واحتيال، وواحد يطلع دفتر شكات ويروح يصرف. فيش اليوم الأمور معقدة أكثر ما بتتصور عندنا في الضفة على الأقل، عشان حماية الحالة المالية أو ما تبقى من الحالة المالية وحماية الحالة والنسيج الوطني والاجتماعي وكل هذه التفاصيل. هذا قرار يعني كمان مهم جدا والكل معاه وماشي في هذا الموضوع عشان ما حدا يتلبد لحدا. هلأ الحمل اللي أطلقها أنا استضفته أخوي على وقال وهذا مهم جدا وحلوة كمان، إنه أي حدا فيه له دين على حدا ممكن يسامح، هاي سامح لوجه الله بس، وتروحش ترفع قضية يعني. وطالبوا الشركات الكبيرة الاتصالات تحديدا يعني إنه فيش داعي تروحوا تحبسوا واحد عليه 20 شيكل ولا 100 شيكل ولا 200 شيكل. بس
1: أنا ربينا أبو
0: على رأسي عم أبو الناجي.
1: يلا تحية أبو أحمد. خليني أبو أحمد
0: تفضل. والله أنا خليك
1: خليني مع الشباب تحت الهواء
0: خليك معهم. يلا خليك معهم. حاضرين على رأسي. هلا عم أبو الناجي.

معك بكلك ولا في كل سميكات صغار بيجن فلتن هون من هون بالكتوهم. سعد بكتب لي حج عادل أرجو التنويه للأخت علياء اللي اتصلت فينا ثلاث مرات لمتابعة قضية التحويل. للعلم أختنا تواصلنا مع وزارة الصحة دارة التحويلات دكتور هيثم الهدري وفاد بأن التحويلة رفضت في عليها مراجعة الدكتور سامي حسين اللي أجرى لها سابقا عملية ديسكات في مستشفى المقاصد وقت كان رئيس قسم الأعصاب هنا وجرت لها عمليتين رهتين الوحيد لا تحمل أي عمليات فوق توصيات الدكتور سامي اللي تواصل معه بخصوصها. تواصل مع الدكتور يوسف حروب رئيس قسم الأعصاب في مستشفى الخليل أفاد بنفس الجواب رغم شرحها سابقا دائرة التحويلات أنها تسرع المشاركة بدعي أنها تريد تفضحهم على الهواء. قصة فضح الهواء

0: للمشاركات 22 16 240. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام.
1: بقلابي حاج
0: حيو هلا.
1: كيف صحتك؟
0: مليح. انت كيفك؟
1: الحمد لله رب العالمين. حيال كل حيال يا رب
0: دائما وابدا الحمد لله.
1: لك بدي اسك على المي الا اكثر من 45 يوم عندنا مش نازل.
0: اي منطقه؟
1: ما مفرق الصاحب شارع الشهيد عمره اطرش.
0: مفرق الصاحب شارع الشهيد
1: عمران الأطرش.
0: عمران الأطرش
1: والله. بدأ الجمعة العدة يوم الاثنين عدة نزلوا على الصفحة إنه نزل عندنا.
0: أوكي.
1: وما نزلش بعد ما اتصلنا عليهم ولا على الفاضي. بقول لك قدمت الشكوى من جهة على الفاضي. روح بعد نروح على دياب وخلاص روح دور. من 45 يوم طبعا إحنا نتصل 45 يوم تاني نتصل الدور.
0: راح دوركم يعني ليش ما اجتش عليكم ولا شو صار؟
1: بعد شيء فتحوا نزل على الموقع انه نازل على عمران الاطرش وما نزل شيء. بعدين قال خلاص على الدوره الثانيه استنوني.
0: ليكون كان عندك خلل مش منتبه كذا شيء؟
1: لا مش انا الحين الشارع كله يعني زرع كبير احنا الجوين كلهم اكثر من واحد.
0: تمام حاضر حاضر حاضر ولا يهمك.
1: يا
0: ابشر يسعد صباحك سلامات. هو في مشكله مائيه مشكله مائيه يعني مليح اللي قرب الشتاء بهذا الموضوع. مليح اللي قرب الشتاء يا معمم.

قضية اجتماعية تناقش اليوم في دوائر علم الاجتماع، من ينصح من الأبناء وتحديدا في عمر المراهقة؟ يعني بيسمعوا كلام مين الأولاد والبنات؟ بيسمعوا كلام أهليهم ولا بيسمعوا كلام التيك توك ولا بيسمعوا كلام الأصدقاء والصديقات؟ صديقتي قالت لي تحت هذا العنوان تحقيق صحفي بيدخل بعمق العلاقات الاجتماعية والروابط الاجتماعية، أو صديقي قال لي بمعنى أنه الاهتمام والالتفات والانتباه إلى ما يقوله الأصدقاء لبعضهم. والسؤال، متى تتحول نصائح الأصدقاء والصديقات إلى طرف ثالث في الحياة، ومش بس حتى الأبناء، كمان الأزواج والزوجات؟ قديش بيأثر علاقة الأصحاب مع بعض على علاقاتهم بزوجاتهم من باب التقليد والنصائح وغيره، وقديش بتأثر كمان علاقات الزوجات كنصائح ما بيناتهم؟ مكان بقول لك من الطبيعي أن تتحدث الزوجة مع صديقاتها المقربات أو صديقتها المقربة عن همومها، خلافاتها، مشاكلها، وقد يشكل ذلك سندا نفسيا حقيقيا في لحظات الضغط. لكن السؤال الجوهري لا يبدأ من هذه النقطة، وإنما من اللحظة التي يتحول فيها هذا الحديث من مجرد فضفضة عابرة إلى اعتماد شبه دائم على رأي الصديقة، على رأي إنه واحد صاحبي ما بتعرفوش، نصائح وإرشادات الأصدقاء والصديقات لبعضهم البعض في الحكم على الزواج، على مسار العلاقة الزوجية، متى تبقى الصديقة مستمعة وداعمة ومتى تتحول دون قصد. وصار في قصص بالمجتمع بأنه الصديقة طلقت صديقتها وتزوجت زوجها، وهذا صار في مجتمعاتنا. من الطبيعي بكل لك أن يحتاج الإنسان إلى شخص خارج العلاقة يتحدث معه حين يشعر بالغضب أو الحيرة أو الضغط. والزواج لا يلغي الحاجة إلى أصدقاء موثوقين، يعني مش إنه والله أنت تزوجت يعني خلاص انقطعت عن الحياة. وقد يكون اللجوء إلى شخص نثق به للحصول على وجهة نظر مختلفة دعما عاطفيا مفيدا، خاصة في لحظات الإدراك يعني أو الارتباك. لكن دعم الصديقة بيختلف من حدا لحدا، عن منحها سلطة الحكم، تحدثي هدوء، هناك جانب ربما لم ترد هذه الزوجة الإفصاح عنه، يعني هي بتتحدث بوجهة نظرها، ومش معقول تيجي صديقة تقولها طيب أنا سمعتك بدي أروح أسمع زوجك لا أحكم على الموضوع. فهي بتعالج القصة أو بتعطيها نصائح بناء على السماع من طرف واحد، بينما تبدأ المشكلة تكبر أكثر وأكثر حين تتحول وجهة نظر هاي الصديقة إلى يعني عدسة ثابتة ورأي سديد وحكيم، وقد يكون بشكل سلبي. وعندها تصبح جملة زوجتك ما بتحترمك، أو ما في احترام متبادل بين الأزواج، زوجك ما بيقدرك، زوجك شايف حاله بشي تاني، موقع تاني، والله هذا بنم عن، بتصير الاجتهادات والوساوس والأمور هاي تكبر بالحالة وتكبر بالقصة وتكبر أكتر وأكتر بناء على هاي التوجيهات. في دراسة تم نشرها عام 2018 تمت متابعة 355 زوج وزوجة ل 16 سنة، تم رسم ورصد تصورات الأزواج حول تدخل الشبكة الاجتماعية اللي حواليهم في السنوات الأولى من الزواج. بتقول الدراسة ارتبط تدخل صديقات الزوجة بانخفاض في مستوى الرضا الزوجي لدى الزوجات على وجه الخصوص، وفسر الباحثون بأنه النساء أكثر ميلا لمقارنة بالرجال بمناقشة تفاصيل علاقاتهم مع صديقاتهم، وهما يجعلهن أكثر عرضة للتأثر بآراء وتعليقات الصديقات. يعني هاي الدراسة أجت تابعت 355 زوج وزوجة لمدة 16 سنة ورصدوا تأثيرات الجوانب الخارجية المحيطة فيهم، لقيوا إنه الثغرة الأخطر في التدخلات هي من صديقات الزوجة أو صديقتها المقربة، من طريقة تأثيرها عليها، من طريقة تقديمها للنصائح، من طريقة تفكيرها، من إلى آخره. تبدأ المشكلة بمقارنة تبدو عابرة، تقول زوج صديقتي يساعدها في كل شيء، ويمكن يكون كذب، اليوم السوشيال ميديا كمان تظهر عكس ما هو الواقع.
فبصير في مقارنات، طلع رايحين ومحلاهم ومبسوطين وكل هالناس بتطلع كل هالناس بتروح كل هالناس من هذا. صديقتي وزوجها يسافران كل شهر، هي لا تسمح لزوجها بأن يتحدث معها بهذه الطريقة، يعني بتقول لها أنا ليه يحكي معي هيك، والله بلعن أبو اللي جابه، والله مش عارف شو هيك، مرة على مرة بتقول لها لا يا اختي مش هيك، لا لا لا والله زوجي ما هو هيك، لا أنا زوجي بعملش هيك، أنا لا أنا زوجي والله بعمل كذا كذا، والله إنه ولا في هاي. واحدة بتصير واحدة بريئة ساذجة ممكن بتحكي بطريقة يعني مفتوحة، وواحدة تانية يعني تخفي جانب معين من مشكلتها، وهذا برضو إيجابي بس يفسر عند التانية بطريقة سلبية. مع تكرار هاي العبارات لا تعود الزوجة إلى البيت حاملة الود والمحبة، حاملة المقارنة، ولا تعود تجربة الصديقة مجرد حكاية تتحول تدريجيا لمعيار تقاس به العلاقة، ويبدو الزواج أقل نجاحا كما كلما قورن بعلاقة أخرى. هذه المقارنات اللي بتخلق دائما الإشكاليات، هدايا، رحلات، لحظات لطيفة لا تكشف بالضرورة طريقة إدارة الخلافات وهجم. هكذا بقول يجد الزوجان نفسهما في منافسة غير معلنة مع علاقات لا يعرفان حقيقتها كاملة، ولا يكون السؤال الأهم لماذا لا يفعل زوجي ما يفعله زوج صديقتي، بل ما الذي أحتاجه فعلا من علاقتي، وهل تحدثت عنه بوضوح مع شريكي؟ هون بتبلش طبعا الخلافات. فالدراسة تقول احذري الفضفضة المبالغ فيها لصديقتك، وأحيانا بتكون بدافع الحرص، أحيانا ما بتكون بدافع الحرص، أحيانا بتكون نمطية تفكيرها أصلا يمكن أنثوية زيادة عن اللزوم أو ذكورية زيادة عن اللزوم، أو عندها موقف شخصي بتحاول تسقطه على المجتمع أو بتحاول تسقطه على صديقتها. يعني لنفترض أنه عندها مشكلة مع زوجها، بتحاول أكيد تشوه صورة الزوج الثانية، وأنه أنا ممكن تكون طريقة تفكيرها فيها عناد، فيها يعني أشياء مش صح، وبالتالي تتكركب الأمور بهاي الطريقة ما بين الأزواج نتيجة تدخلات صديقات الزوجة حسب الدراسة.

بده يجدد الشباب. وهل الزواج يجدد الشباب؟ ما هينا متزوجين وشايبين. يعني إذا في ضايل أكم شعرة سودة بالزواج الثاني بتضرها، يعني بتكمل على الأكم شعرة السودة ليصيروا لونهم أبيض. يا إما بتروح على الحلاق وبتقول له عشان ما أكون عرضة لهذا الموضوع بلا منها الشعرات.

مليار دولار ستستثمر الولايات المتحدة في بناء وإنشاء أول مركز واسع النطاق للبيانات مخصص للذكاء الصناعي في مصر بقدرة مستهدفة تبلغ 200 ميجاوات وتكلفة تصل لمليار باستخدام تقنيات شركة انفيديا الأمريكية. المشروع الذي أعلنه وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري رأفت هندي بأنه في ظل تنافس الولايات المتحدة والصين أبرز قوتين عالميتين في مجال الذكاء الصناعي، زمان كانوا يتنافسوا بصناعة الأسلحة النووي الوصول للفضاء، برضو متنافسين في هذا الموضوع بكل حال، لكن اليوم دخل موضوع الـ AI ليكون هو نووي العصر الحالي للتنافس بين القوى العظمى. وأكثر بلدين متنافسين في هذا الموضوع ليبيعوا خدماته ويبيعوا استثماراته ويبيعوا كذا، قاعدين بيبنوا مشاريع اقتصادية بتريليونات الدولارات في الذكاء الصناعي على تعزيز حضورهم بالعالم بالشرق الأوسط بإفريقيا. من المتوقع أن يبدأ هذا المشروع بمنشأ قدرها 200 ميجاوات وكلفتها 200 مليون دولار ضمن مرحلة أولى تمتد لثلاث سنوات، بتنفذها شركة فودافون بيزنس والسويد إلكتريك وكاسافا تكنولوجيز الشريك الرئيسي لإنفيديا في إفريقيا والشركة المدرة. يعني كلام اقتصادي تكنولوجي بيعطيك مؤشر إلى أين يتجه العالم فيما يخص الاستثمارات بتريليونات في الذكاء الصناعي.

عنده تلفزيون ال جي ذكي؟ تعال. اللي عنده ال جي ذكي يتفضل على غرفة المدير. حيث كشفت تحقيقات بأن أجهزة التلفزيون الذكية التي تصنعها شركة ال جي يمكنها الاستماع إلى المحادثات التي تجري في بيتك وتسجيلها ورفع الملفات الصوتية إلى الإنترنت. يعني أفهم من هيك أنا والمرأة والأولاد قاعدين مع الناس كويس. ووجد باحثون بأن الأجهزة تستطيع التقاط الصوت عبر الميكروفونات المدمجة وكاميرات الويب حتى عندما تكون في وضع الاستعداد أو تكون الشاشة حتى مطفوية ما أنت طافي التلفزيون. ووفق صحيفة تايمز البريطانية أظهرت الاختبارات بأن فصل التلفزيون عن الإنترنت لا يوقف جميع البيانات الصوتية، إذ ترسل الملفات إلى شركة الكورية الجنوبية عند إعادة توصيل الجهاز بالشبكة. وأجرى التحقيق بواسطة قناة جيمرز نيكسس على يوتيوب بالتعاون مع قناة ليفل وان ديك من المحلل أمس سبراني، وجدوا بأن أجهزة التلفزيون تفحص شبكات واي فاي لاكتشاف وتسجيل الأجهزة القريبة كالهواتف والساعات الذكية بهدف بناء ملفات تعريفية. هذا مش بس إحنا وقعدتنا، لا كمان على تلفوناتنا موجود اليوم على التلفزيون موجود في الدار. مش بس هيك، كمان الكاميرا، الكاميرا بتسجل كمان وبتلتقط ما يقع أمامها. وفي قلب منظومة التلفزيونات الذكية التابعة لل جي توجد تقنية التعرف التلقائي على المحتوى المعروفة باختصار ACR، وهي تقنية تستخدمها معظم الشركات المصنعة للتعرف على كل ما يظهر على الشاشة أو يتم تشغيله عبر مكبرات الصوت. وتلتقط التقنية مقتطفات من الصوت والصورة ثم تقارنها بقواعد بيانات ضخ. كل هذا عشان يعرفوا عادل غريب وولاده ومراته شو بيحكوا في الدار. لا يا جماعة الخير، خلاص نطلع على السطوح. على السطوح هناك أقمار صناعية تستطيع أن تكتشف وأن تسجل وأن تبث الأرقام المكتوبة على ورقة مقلوبة على ظهر السطوح، رقم الصفحة يعني صفحة الكتاب. طب وين نفحش لنا مغارة وحتى لو النت مقطوع يا صديقي ما في، خلاص احنا صرنا مكشوفين قدام العالم وأسرارنا انكشفت وخلاص مستسلمين احنا. تخيل، على فكرة هذا الاشي حقيقي يعني اللي قاعد بحكي فيه، مش الدار بقصد الاشي. ما هو خلاص الشاشة مش عبارة عن وسيط، الشاشة بس بتودي أخذين الموضوع إنه علي عن جد. طيب وتلتقط التقنية وين كمان؟ لكن الاختبارات النافذة تبدأ خذ الصوت ظلت مفتوحة لمتراوح بين 15 دقيقة واستخدمت تقنية شركة LG ذراع الإعلانات التابعة. نحن نملك الشاشة ونملك التلفزيون وكلهم تاع LG، الشاشة إلنا والتلفزيون إلنا وإشي بيجي عبر الفيديو والصوت والصورة إلنا. خلاص يا سيدي إحنا موافقين. أقولكم شغلة حقيقية، إنه كثير من الناس التكنولوجيين لا يمكن يحط بغرفة نومه تليفون أو تلفزيون. يقول لك يا عمي انسوا الموضوع كله أونلاين. يعني التليفون أهون من التلفزيون، يكون في ناس بثبتوا التلفزيون قبال التخت. تمام، كل سنة وانتوا سالمين. إلى اللقاء، انتهى البرنامج.

0: دايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات الفولورويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: كتير كبير
1: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال دوت بي اس أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
2: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جانا. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
3: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
4: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يومياً عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساءً عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا واكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد ياتيكم يوميا عبر اثير راديو موال في تمام الساعه 4 مساء عدا يوم الجمعه. حديث البلد من اعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: كبير كبير
1: لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم، دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر، ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: نقلا للأحداث المحلية،
4: يوم يا بكتاي السيارات يعني بالسوق ينزل بده يدفع مخالفة، ولا بده يروح على الارتباط، ولا بده يروح على الدفاع المدني، ولا بده يروح على الصحية، نسينا الصحية قابلات مخالفة معلقة. طب يا عم دفن للناس عم السوق بدك تدبر، حط يا عم دفع مصفر.
3: متابعة لهموم المواطن
4: وكل شيء بيجي بقول لك الاحتلال يا عم، هو الاحتلال ما نعتيد يسوي مقرب يا زلمة، هو الاحتلال ما نعتيد يسوي من هون يا عم، مشان الله جنتونا قسما بالله كرفتونا، يعني مش ربنا، يعني في ناس أنا محترمة في البلاد هذه، في ناس مكدسة مش محترمة وبس، يا بتكون عكد المسؤولية يا بتروحوا حلوا حلنا بلا كرف كرفناكو.
3: آخر الأخبار والتطورات،
5: فإحنا الشعب الحمد لله شعب عاطفي، شعب بنحن على بعض، شعب يعني مخلصين لبعض ومعروف عنا زي ما قال رئيس أبو عمار إحنا الشعب الجبارين، وإن شاء الله أفضل إيدنا واحدة وكلمتنا واحدة ونرسى على بعض.
3: المواجهة المباشرة في طرح القضية،
4: أنا ساري سيارة أنت بكل هذا والحل السحري عندك، يعني اطلع مواصلات، طب خليه يطلع مواصلات مو ساكن في بيت، يعني خليه يطلع البلدية مواصلات.
3: حديث البلد، همزة وصل بين السائل والمسؤول. حديث البلد من الأحد وحتى الخميس الساعة 4 مساء عبر أثير راديو موال 101.7 FM. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
6: أنا عارفك أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.ps باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
1: نرى اليوم انطلاق خدمة هارون والكهنة والمراسم اليومية لخدمة الكهنة. بالرغم من أن الشخص مولود من نسل هارون، إلا أنه لا يصبح كاهنا إلا بعد تكريسه. في الواقع سنتحدث كثيرا عن التكريس اليوم، فابقوا معي أحبائي.
2: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، أنتم وأنا على موعد جديد الآن مع حلقة أخرى من حلقات كنوز الحكمة، وذلك برفقة الأخ سهيل موسى، فأهلا بكم. قال أحدهم: زرنا في أحد الأيام قصور جنوة، وكنا نمر من حجرة إلى حجرة حسب إرشاد المرشد، ورأينا رسومات لا عدد لها ونحتا كثيرا. ثم دخلنا إلى حجرة تكاد تكون خالية، فلا شيء معلق على الحوائط ولا شيء مفروش على الأرض، وكل ما فيها كان بضع مناضدة مرصوصة. ثم أخذنا المرشد ووجهنا إلى الحائط الأمامي، وهناك وجدنا إطارا بداخله لوح من الزجاج. نظرنا خلال الزجاج فوجدنا كمنجة موضوعة بكل حرص على حامل، وسمعنا المرشد يقول: هذه كمنجة باجيني التي تجلت عليها موهبته الموسيقية. تأملناها مليا ورأينا لونها الحي ومنحنياتها القوية، ورأينا كل ما يحيط بها، ثم سمعنا عن قيمتها التي لا تقدر بمال، فأطلقنا لأنفسنا العنان لنتخيل لمسات هذا الموسيقار العجيب. ماذا يكون شعورنا لو كان هو بيننا بنفسه الآن في هذه الحجرة الخالية؟ ثم رجعنا بأفكارنا لنقول لأنفسنا: لو كان باجيني هنا لما استطاع أن يفعل شيئا، لأن الآلة في سجن فلا يقدر أن يمسكها ولا حتى أن يلمسها بأصابعه مهما كان سحر هذه الأصابع. وكأن الكمنجة أيضا لا تقدر أن تطاوع صاحبها ليخرج منها أحلى أنغامه، إنها لا تملك أن تمنح صاحبها فرصة.

أخي المستمع، هل لنفس السبب لا يقدر الله أن ينتفع بك؟ لابد بالرغم من كل ما بك من استعداد ورغبة أنك غير مسلم ومكرس له. لما لا تأتي إلى الله وتجعل نفسك قريبا من يد الله ليستعملك؟ لا يكفي أن تكون قريبا من الله بمعنى أنك معلق على الحائط، بل يجب أن تكون قريبا من الله، أي تحت يده مباشرة ليستخدمك، وهذا معنى أن تعطي الله فرصة.

ولو لدقائق لتفكر لأجل حياتك كلها، واحكم على نفسك بكل أمانة، أي مؤمن مسيحي أنت؟ هل حياتك مسلمة للمسيح ومكرسة لشخصه؟ وحين تصل إلى هذا الوضع وتعلم أنك مدعو حيث يكون الله، فستفرح وتسر لأنك ستسلم نفسك للرب وتكون قريبا منه لتعطيه فرصة، لأن الله القدير على كل شيء لا يقدر أن يعمل شيئا بنا إلا إذا سلمنا له أنفسنا وكنا قريبين من يده.

0: والآن إلى الأخ سهيل موسى ودراسة متجددة في سفر اللاويين.
1: يطيب لي مستمعي الأحباء أن نجتمع من جديد لندرس الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم لي. أنتم أعزاء على قلبي وأحبة مشواري. نواصل اليوم تأملاتنا في عملية تكريس الكهنة، ونقرأ فورا من الأصحاح الثامن من اللاويين من العدد الرابع عشر وحتى الحادي والعشرين.
0: ثم قدم ثور الخطية ووضع هارون وبنوه أيديهم على رأس ثور الخطية فذبحه، وأخذ موسى الدم وجعله على قرون المذبح مستديرا بإصبعه وطهر المذبح، ثم صب الدم إلى أسفل المذبح وقدسه تكفيرا عنه، وأخذ كل الشحم الذي على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما وأوقده موسى على المذبح، وأما الثور جلده ولحمه وفرثه فأحرقه بنار خارج المحلة كما أمر الرب موسى. ثم قدم كبش المحرقة فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش فذبحه، ورش موسى الدم على المذبح مستديرا وقطع الكبش إلى قطعه، وأوقد موسى الرأس والقطع والشحم، وأما الأحشاء والأكارع فغسلها بماء، وأوقد موسى كل الكبش على المذبح، إنه محرقة لرائحة سرور، وقود هو للرب كما أمر الرب موسى.
1: كان الثور ذبيحة الخطية لرئيس الكهنة، وكان بإمكان بنيه الأربع أن يكتسبوا لأنفسهم هذه الذبيحة أيضا. كانت خطاياهم تنتقل إلى الذبيحة، كانوا خطاة بالرغم من أنهم في خدمة الله. وإذا أجريت مسحا لكلمة الله فستجد أن رجال الله كانوا دائما واعين لحقيقة كونهم خطاة. يقول المرنم: لأن شرورا لا تحصى قد اكتنفتني، حاقت بي أثامي ولا أستطيع أن أبصر، كثرت أكثر من شعر رأسي وقلبي قد تركني. هل تشعر يا صديقي أنك هذا النوع من الخطاة؟ إذا كنت كذلك فإن الله يستطيع أن يفعل شيئا من أجلك.

0: وتذكر بأنك لو لم تمرض كثيرا فلن تذهب إلى الطبيب. إذا كنت غير متأكد من حقيقة كونك خاطئا فأنت غير مؤهل للذهاب إلى المسيح، لأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل. صديقي، إذا كنت تنوء بحمل الخطية فدع غيرك يحمله عنك. هناك شخص يقول لك: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. ولا تحاول أن تخدع الله، فهو يعرف كل شيء عنك، لذا فأنصحك أن تقول له كل شيء. المراسم التي قرأناها تعتبر لا شيء إذا لم نفهم الدرس الروحي من ورائها. هي نفسها المتبعة لذبيحة الخطية، مع استثناء واحد، أنهم يضعون الدم على قرون مذبح النحاس بدلا من مذبح البخور. كان لابد من تكريس المذبح المخصص للذبائح الدموية. هذا ليذكرنا بأنه لا استحقاق في خشب الصليب أو مادة الصليب، بل الاستحقاق هو في الذي علق على الصليب وصار خطية لأجلنا دون أن تلوثه الخطية. كل ما عمل عمل أيضا بأمر من الرب. بعد ذبيحة الخطية تأتي مراسم ذبيحة المحرقة، لأنه من المستحيل أن نفهم كمالات المسيح واستحقاقاته إلا بعد أن تحل مسألة الخطية بطريقة ترضي الله. ذبيحة الخطية تمثل ما عمله المسيح لأجلنا على الصليب، وذبيحة المحرقة تحكي عن شخص المسيح. لا يمكنك أن تعرفه إلا إذا أتيت إليه أولا من أجل خلاصك. لقد دفع جزاء خطيتك، وهذا هو الأهم. في الواقع الشركة في العهد الجديد تعني الاشتراك في أمور المسيح، ولا يشترك في أشياء المسيح إلا المخلصون بالدم. كان على الكهنة أن يدخلوا داخل القدس ليروا أمجاد ذلك المكان، أما الخارج فلم يكن جميلا. هكذا فإن العالم لا يرى جمال المسيح من الخارج، بل ويرفضه، ولكن ابن الرب يرى جماله وأمجاده كل يوم. نتابع القراءة الآن من العدد 22 وحتى 30 من الفصل الثامن.
1: ثم قدم الكبش الثاني كبش الملء، فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش، فذبحه، وأخذ موسى من دمه وجعل على شحمه أذن هارون اليمنى، وعلى إبهام يده اليمنى، وعلى إبهام رجله اليمنى. ثم قدم موسى بني هارون وجعل من الدم على شحم أذانهم اليمنى، وعلى أباهم أيديهم اليمنى، وعلى أباهم أرجلهم اليمنى. ثم رش موسى الدم على المذبح مستديرا، ثم أخذ الشحم الألية وكل الشحم الذي على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما والساق اليمنى، ومن سل الفطير الذي أمام الرب أخذ قرصا واحدا فطيرا وقرصا واحدا من الخبز بزيت ورقاقة واحدة، ووضعها على الشحم وعلى الساق اليمنى، وجعل الجميع على كفي هارون وكفوف بنيه، ورددها ترديدا أمام الرب. ثم أخذ موسى من كفوفهم وأوقدها على المذبح فوق المحرقة، إنها قربان ملء لرائحة سرور، وقود هي للرب. ثم أخذ موسى الصدر وردده ترديدا أمام الرب من كبش الملء، لموسى كان نصيبا كما أمر الرب موسى. ثم أخذ موسى من دهن المسحة ومن الدم الذي على المذبح، ونضح على هارون وعلى ثيابه وعلى بنيه وعلى ثياب بنيه معه، وقدس هارون وثيابه وبنيه وثياب بنيه معه.
0: كبش التكريس هو في الواقع كبش ذبيحة الإثم. لم تعمل هنا أي ذبيحة سلامة، لأن الكهنة كانوا في المكان المقدس، مكان الشركة. وضع الدم على شحمة الأذن يشير إلى الأذن التي تسمع صوت الله، وبدون ذلك لا يمكنك أن تسمعه يا صديقي. الإنسان الطبيعي لا يقبل أمور المسيح. الدم على شحمة الأذن مهم للخدمة. لا يمكنك أن تخدم الرب إذا كنت غير مخلص. ووضع الدم على الأرجل يشير إلى السير قدام الله. كل هذا ليعلن أن الشخصية بكاملها يجب أن تقدم للرب. كانوا يأخذون أجزاء من كل الذبائح ويجمعونها ويضعونها بين يدي هارون وبنيه، ثم يرددونها أمام الرب. كان هذا تكريسا كاملا لله على أساس قيمة ذبيحة واحدة. هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. ثم أخذ موسى من دهن المسحة ومن الدم الذي على المذبح، ونضح على هارون وعلى ثيابه وعلى بنيه وعلى ثياب بنيه معه، وقدس هارون وثيابه وبنيه وثياب بنيه معه. الدم لمغفرة الخطايا، عمل المسيح، والزيت لمسحة روح الله. وهذا يحكي عن الرب يسوع الذي قال: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. وهذا يذكرنا أنه على المؤمنين أن يسيروا كأولاد الله الذين اشتروا بالدم. يقول يهوذا في رسالته: وخلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. قد نذهب إلى خدمات تكريس ونتعهد أمام الله كثيرا، ولكن المهم ما يراه الآخرون فينا. ماذا يفكر أصدقاؤك عنك في الجامعة أو زملاؤك في العمل؟ هل يرون تكريسك للرب؟ أخاف أن ما يراه العالم من المسيحيين ليس مغريا البتة. ثم قال موسى لهارون وبنيه: اطبخوا اللحم لدى باب خيمة الاجتماع وهناك تأكلونه، والخبز الذي في سل قربان الملء كما أمرت قائلا: هارون وبنوه يأكلونه. تنتهي عملية التكريس بأكلهم ما تبقى من طعام، وهذا يشير إلى أن المؤمنين اليوم يتغذون على عمل المسيح المكتمل. السلام والرضا هم نصيب المؤمن الذي يتزايد بتزايد التغذي على المسيح. لا يجب أن يبقى شيئا، إما أن يؤكل أو يحترق. ومن لدن باب خيمة الاجتماع لا تخرجون 7 أيام إلى يوم كمال أيام ملئكم، لأنه 7 أيام يملأ أيديكم. كان لابد من 7 أيام للتكريس والتأمل، وكان عليهم أن يشتغلوا كل الوقت في باب الخيمة. وهذا هو حال رئيس كهنتنا الذي يتشفع دائما لأجل خاصته. هو متوفر لك في السراء والضراء وفي الصباح والمساء. أنتقل الآن إلى الإصحاح 9، وهو إصحاح مثير يعطينا انطلاق خدمة هارون والكهنة ويفصل لنا المراسم اليومية لخدمة الكهنة. بالرغم من أن الشخص مولود من نسل هارون، إلا أنه لا يصبح كاهنا سوى بعد تكريسه. الكلمة العبرية للتكريس هي ملء اليد، وهذا يعني أننا نأتي إلى الله بأيد فارغة ونسأله أن يملأنا. هذا هو التكريس. كثيرون يعتقدون أنه يمكنهم إحضار شيء لله إذا ما تكرسوا. يعتقدون أنهم يحضرون الكثير إذا قدموا أنفسهم. كلا يا صديقي، كل ما حصل عليه الرب مني هو الخطية. باليونانية الكلمة تيليو، وتعني إنجاز ما يريده الله وتحقيق القصد الذي ولدنا لأجله. ولدنا لنكمل جسد المسيح، وهو ولد لينزل إلى هنا ليعمل مشيئة الآب، ليحضرنا إلى البيت في الأمجاد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. يسوع كان مكرسا، كان لديه قصد. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. في هذا الإصحاح نرى أمامنا مركز المسيح ووظيفته وليس شخصيته. نرى يسوع يتمم قصد الله في مركزه ووظيفته. لابد لنا أن نقرأ من هذا الأصحاح 9 من العدد 1 حتى 11.
1: وفي اليوم الثامن دعا موسى هارون وبنيه وشيوخ إسرائيل وقال لهارون: خذ لك عجلا ابن بقر لذبيحة خطية وكبشا لمحرقة صحيحين وقدمهما أمام الرب. وكلم بني إسرائيل قائلا: خذوا تيسا من المعز لذبيحة خطية وعجلا وخروفا حوليين صحيحين لمحرقة وثورا وكبشا لذبيحة سلامة للذبح أمام الرب وتقدمة ملتوتة بزيت لأن الرب اليوم يتراءى لكم. فأخذوا ما أمر به موسى إلى قدام خيمة الاجتماع وتقدم كل الجماعة ووقفوا أمام الرب. فقال موسى: هذا ما أمر به الرب، تعلمونه فيتراءى لكم مجد الرب. ثم قال موسى لهارون: تقدم إلى المذبح واعمل ذبيحة خطيتك ومحرقتك وكفر عن نفسك وعن الشعب واعمل قربان الشعب وكفر عنهم كما أمر الرب. فتقدم هارون إلى المذبح وذبح عجل الخطية الذي له، وقدم بنو هارون إليه الدم فغمس إصبعه في الدم وجعل على قرون المذبح، ثم صب الدم إلى أسفل المذبح والشحمة والكليتين وزيادة الكبد من ذبيحة الخطية أوقدها على المذبح كما أمر الرب موسى، وأما اللحم والجلد فأحرقهما بنار خارج المحلة.
0: كل هذا صار بأمر من الله. بعدما أكملوا الأيام السبعة أتى اليوم الثامن وابتدأ هارون وظيفته ككاهن. اليوم الثامن هو أول أيام الأسبوع، وهو اليوم الذي قام فيه يسوع من الأموات. لقد أخذ يسوع مركزه كرئيس كهنتنا بعد موته وقيامته. تخبرنا رسالة العبرانيين أنه لو كان يسوع على الأرض لما صار كاهنا، فقد أصبح رئيس كهنة في خيمة ليست من صنع البشر أي سماوية بعد صعوده إلى السماء. بدمه دخل قدس الأقداس. وعندما استلم هارون وظيفته كرئيس كهنة في اليوم الأول كان أبناؤه الأربعة شهودا على ذلك. وهكذا يوجد لدينا أربعة أناجيل تشهد لحقيقة موت وقيامة المسيح. صديقي، يوجد لدينا اليوم كاهن كامل لا عيب فيه، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، ونحن نطيعه عندما نؤمن به ونصدقه. نطيعه بعدما نصبح مؤمنين ونحاول أن نعمل مشيئته. هذا هو التكريس يا صديقي، نأتي إليه فارغين، فاتحين أيدينا الفارغة ونطلب الملء منه. لم يكن هارون رئيس كهنتنا، لقد احتاج إلى ذبيحة خطية لنفسه. هكذا ابتدأ خدمته العلنية، وبهذا أعلن أنه ليس المسيح، ولكن سيأتي بعده الواحد الوحيد وسيكون رئيس الكهنة، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. طلب من هارون أن يجعل الناس يحضرون تقدماتهم للرب ما عدا ذبيحة الإثم. في البداية لم يكونوا بحاجة لذبيحة الإثم لأنه لم يكن هناك وقت لارتكاب الإثم بعد، وقدموا ما يقدموه عادة للذبائح وظهر لهم مجد الرب في ذلك اليوم. هذا ليرينا أنه من خلال موت المسيح عبر رئيس كهنتنا عن يمين الله نستطيع أن نقترب إلى الله. فتقدم هارون إلى المذبح وذبح عجل الخطية الذي له. لماذا قدمت ذبيحة الخطية أولا؟ في ترتيب الذبائح في السفر كانت ذبيحة المحرقة تأتي أولا وذبيحة الخطية في الآخر. الجواب بسيط، فترتيب الذبائح في سفر اللاويين يبين لنا نظرة الله إليها، ولكن الآن نحن نقترب من الله من وجهة نظر الإنسان. الإنسان يأتي إلى الله كخاطئ، ومن هنا تأتي ذبيحة الخطية أولا. وأنت وأنا يا صديقي علينا أن نأتي كخطاة أولا إلى الله. يجب أن تحل مسألة الخطية قبل كل شيء، الذي فيه أي في المسيح لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. نقرأ من العدد 12 وحتى نهاية الأصحاح 9.
1: ثم ذبح المحرقة فناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا، ثم ناولوه المحرقة بقطعها والرأس فأوقدها على المذبح، وغسل الأحشاء والأكارع وأوقدها فوق المحرقة على المذبح. ثم قدم قربان الشعب وأخذ تيس الخطية الذي للشعب وذبحه وعمله للخطية كالأول، ثم قدم المحرقة وعملها كالعادة، ثم قدم التقدمة وملأ كفه منها وأوقدها على المذبح عدا محرقة الصباح. ثم ذبح الثور والكبش ذبيحة السلام التي للشعب، وناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا، والشحم من الثور ومن الكبش، الألية وما يغشي، والكليتين وزيادة الكبد، ووضع الشحم على الصدرين فأوقد الشحم على المذبح، وأما الصدران والساق اليمنى فرددها هارون ترديدا أمام الرب كما أمر موسى. ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركهم، وانحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلامة، ودخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع، ثم خرجا وباركا الشعب، فتراءى مجد الرب لكل الشعب، وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم، فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم.
0: بعدما قدم هارون ذبيحة الخطية عن نفسه، قام بتقديم ذبيحة المحرقة بتفاصيل دقيقة. تبع ذلك ذبيحة الخطية وذبيحة المحرقة عن الشعب، وكل هذا يصور لنا المسيح. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن أن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح، يقول إشعياء في نبوته، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هذا ما نقرأه في رسالة كورنثوس الثانية في العهد الجديد. حمل المسيح عليه خطية الكرة الأرضية بأكملها. تقدمة الدقيق تبعت المراسم الاعتيادية، كذلك الحال بالنسبة لذبيحة السلامة. هارون كممثل عن الأمة قدم الذبائح أمام الله بإراقة الدم، وهكذا قبل الناس، والبركة تبعت الذبائح الثلاث: الخطية والمحرقة والسلامة. ثم دخل موسى وهارون إلى الخيمة، وتراءى مجد الرب وهتف الشعب مسبحين. والمسيح اليوم دخل إلى قدس الأقداس في السماوات، وهو هناك لأجلك ولأجلي.
2: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم، أو فتحت قدامكم أسئلة روحية، أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج. كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970529201017، أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم، احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

0: الساعة الآن 2 ظهرا في راديو موال.
1: راديو موال
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: الحقائق والرسائل ببلاش، ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

0: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المطبوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليلي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
1: منتزه فرح ومراحل عائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومراحل عائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة، قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
2: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.
3: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: زي ما عودناكم من سنين، بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا على اثنين.
2: كنوز الحكمة، برنامج روحي إيماني، يطل عليكم يوميا الساعة 1:30 ظهرا، ويعاد الساعة 10 ليلا. كما ويمكنكم تحميل تطبيق البرنامج من خلال الدخول إلى صفحة موال الإلكترونية www.mowal.ps. كنوز الحكمة.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: ربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: الساعة الآن 4 عصرا في راديو موال.
1: من حقك تحكي، من حقك تشكي، انت مواطن في هالبلد، لكن وين المسؤول؟ صوتك بوصل وممكن يغير. كل هذا وأكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.

0: ورود أسعد الله مساكم أعزائنا المستمعين أعزائنا المتابعين أينما كنتم وأينما تواجدتم. حديث جديد للبلد يجمعنا عبر أثير موال من مدينة بيت لحم فلسطين. دائما وأبدا مساء الخيرات. اليوم الخميس 28 من ربيع أول لعام 1448 للهجرة، العاشر من أيلول لعام 2026 للميلاد. هيك يوم الخميس دائما بيكون يوم مميز عند الجميع، نهاية الأسبوع الكل بتشوق إلى عطلة نهاية الأسبوع، إلى يوم الراحة، يوم يستريح فيه، يوم يعني بكون قريب من العائلة، من الأبناء، من الجيران، من الأصدقاء. فيوم الخميس دائما هيك مميز، ويوم الخميس دائما الشوارع بتكون شوية زيادة عجقة سيارات، الأسواق بتكون المواطنين بيكون هيك مكتظة نوعا ما، والكل بيجهز لنهاية الأسبوع. إن شاء الله أنها بتكون نهاية أسبوع سعيدة على الجميع، موفقة لجميع أبناء شعبنا. وتهنئة خاصة لكل اللي بيجهزوا لإقامة الأفراح والليالي الملاح خلال عطلة هذا الأسبوع، الخميس، الجمعة، السبت، الأحد. هاي الأيام بتكون يعني حافلة بالمناسبات السعيدة. إن شاء الله دايما الفرحة بتظل موجودة في كل بيت فلسطيني، وإن شاء الله دايما بنسمع الزغروطة الحلوة وبنسمع الأخبار الطيبة، وإن شاء الله دايما شبابنا وشاباتنا بيتموا نصف دينهم وبفتحوا بيوت جديدة وببدأوا حياة جديدة عنوانها الأمن والأمان والاستقرار والهدوء والسلام في ربوع الوطن الغالي فلسطين. ممكن يعني تتخلص من مشكلة كبيرة بلحظة تفكير، بلحظة صمت، إنك ما ترد على الرد السلبي برد سلبي أكبر. كثير من مشاكلنا يا أخوان ممكن تنحل بالكلمة الطيبة، ممكن تنحل بالطرق القانونية، بالطرق العقلية، لكن إذا أصرينا إن نستخدم دائما العنف في مشاكلنا، معظم مشاكلنا بتتحول إلى المستشفيات. يعني معظم مشاكلنا يا أخوان صارت تشترك فيها فقط القوة المشتركة تفض النزاعات، وسيارات الإسعاف اللي بتأخذ طلب 200 شيكل على كل مصاب في إحدى الطوش، كمان المستشفيات الخاصة، لأن دائما إحنا في طوشنا ما بنتوجه للمستشفيات الحكومية، على طول بيوجهوا على المستشفى الخاص وبلش يعد في فلوس كأنه بده ينتقم من الطرف الآخر بموضوع تكلفة العلاج. حافظوا على أبنائكم بالكلمة الطيبة، علموا أبنائكم إن الشر يا أخوان مش قوة، علموا أبنائكم إن العنف والرد الإساءة بالإساءة ليس نوعا من أنواع القوة. القوة الحقيقية إنك تكون ضابط لأعصابك، ضابط لنفسك. القوة الحقيقية إنك تتغلب على قوة الشر والأنانية والسلبية بالكلمة الطيبة. علموا أبنائكم أننا مش قد الدم يا أخوان، كل بيعرف يوم يصير لا سمح الله قضية قتل شو تبعيات هذه القضية، من حرق منازل، تدمير منشآت، تدمير حياة بأكملها، تدمير حياة أسر بأكملها وليس أسرة واحدة. علموا أبنائكم أننا نعيش في أرض السلام، في أرض مقدسة، في أرض مباركة. لو حد ضيق عليك شوي ممكن ترد بالكلمة، وإذا ما ردش بالكلمة ممكن يكون فينا ناس عقلاء. كل عائلة، كل حمولة فيها ناس عقلاء، ناس ممكن يعني يحلوا المشاكل بدون اللجوء إلى الشجارات اللي آخرها مؤسف يا أخوان، وآخرها مسبة على الطرفين، وآخرها فقط يعني خسارة للطرفين. خلينا نكون أقوياء بمحبتنا، بالتفافنا مع بعضنا البعض. اليوم الفتن يا إخوان، الفتن يعني ما إلها أصول عن شعبنا الفلسطيني. فكل إنسان بيحاول أن يبث الفتنة أو الفراق بين أبناء العائلة الواحدة أو أبناء البلدة الواحدة، هذا إنسان قاتل يا أخوان. فالفتنة أشد من القتل، انتبهوا كثير. أنت ممكن ترمي لك كلمتين، هذه الكلمتين تسبب عراك، وممكن أن يكون في دم نتيجة الكلمتين. اضبط لسانك، من يعني اللي عنده كلمة خير يحكيها، واللي ما عنده كلمة خير يسكت يصمت، أفضل له وأفضل للآخرين. تحيات المحبة ننقلها لكافة متابعي أثير موال، لكل من ضبط مؤشر الإذاعة الآن على 101.7 فم. أنتم تستمعون إلى أثير موال وبرنامج حديث البلد. كل إنسان يا أخوان مقدر رزقته في البلد، وكل إنسان رزقه مكتوب، فما تحاولش تكون أنت سبب في قطع رزق إنسان. ستكوني صعب جدا إنك تنام بالليل وفي حد بدي عليك لأنك قطعت رزقه، لأنك خربت عليه، لأنك تسببت في حجز مركبته، لأنك أذيته. صدقوني ما بعرف كيف بتنام وهناك أيدي مرفوعة إلى السماء تدعي عليك بدل أن تدعو لك. فكر فيها شوي واعرف أن الرزق على الله. كلنا في هالبلد رزقنا مكتوب، واللي لا رزق يا أخوان بده يأخذه بعيدا عن كل الأساليب. عمر الرزق ما أجى بالشطارة ولا بالقوة ولا بالفهلوة ولا بالاحتيال. الأرزاق مقسمة، فقط توكل على الله وما تنظر لرزق غيرك. خليك دائما عندك قناعة برزقك وما كتبه الله لك، واعلم كل ما زادت قناعتك برزقك الله رح يعطيك أكثر وأكثر. فالقناعة كنز لا يعلمه إلا الناس اللي جربوه، الناس اللي بيشكروا الله من قلبهم على كل عطاياه. فقضية إنك تحارب إنسان في رزقه، حتى لو هذا الإنسان دخل على عملك، حاول تقبله، حاول كون قريب منه. تحيات المحبة دائما ننقلها لكافة متابعينا في الوطن وخارج الوطن، ولكل من انضم إلينا في هذا المساء. مسيكم جميعا بالخير والمحبة. دائما قولوا يا الله، ودائما وأبدا يا رضا الله ورضا الوالدين. أرقام موال مفتوحة، ودائما نسعد بسماع أصواتكم مداخلاتكم، ونعد دائما بإيصال صوتكم إلى طاولة المسؤول. دائما سعيدين بهذا التواصل الجميل، ونذكر أن أرقام موال أصبحت الآن متاحة لمن يود مشاركتنا بالتعليق، التعقيب، النقد، الاقتراح، أو لطرح أي قضية على الهواء مباشرة. أرقام موال متاحة.
1: للمشاركة في برنامج حديث البلد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420، جوال 0592-20-10-17، أريد 0569-20-19-10، واتساب 00970-592-20-10-17.
0: بنمسي على أخونا هاني تيم، يسعد مساك. سليم السير بيقول في ناس مش مؤمنين بالرزق. المحامي رؤوف دحدوح، الرجاء تسليط الضوء على مبادرة بصيرة أمل في حملتها من حق للتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، يريد تتواصل معنا حول الموضوع. كمان وعد خالد بيقول ليش بطلوا يلموا الكلاب، شو صار في المشروع هذا، وين المسؤولين تتحدث عن موضوع الكلاب الضالة. خلينا نتوقف بداية مع الأرصاد الجوية الفلسطينية والزميل فياض الدوابشة. فياض مساء الخير.
2: يسعد مساك زميل عثمان، ومساء أستاذ المستمعين الكرام، طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: ما زلنا نعيش أجواء الصيف وأجواء أيلول،
3: كيف تبدو الأيام الثلاثة المقبلة وعطلة نهاية هذا الأسبوع فياض؟
2: نعم بشكل عام الأخبار مباشرة مع زميل عثمان، هناك انخفاضات على درجات الحرارة بدأ من هذا اليوم وحتى يوم السبت، ستكون درجات الحرارة أعلى من معدل العام بحوالي درجتين مئويتين. الأجواء في المجموعة الصيفية السيادية بمعنى أنها ستكون حارة في المرتفعات وشديدة الحرارة في الأغوار وحارة بشكل لافت في بقية المناطق. الرياح لدينا ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة سرعة شطاع فترات، هذه الرياح تعمل على زيادة الرطوبة النسبية مما سيزيد الأداء الحراري خلال ساعات النهار، بينما في ساعات المساء والليل تعمل هذه الرياح على تلطيف وجعل الأجواء منتعشة تحديدا أو خصوصا في المناطق الجبلية بينما تكون دافئة في بقية المناطق. يوم الأحد زميل عثمان لدينا ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح على من معدلاتها السنوية العامة. يوم الاثنين إن شاء الله تعالى لدينا ارتفاع من نصف درجات الحرارة لتصبح على من معدلاتها العامة بحوالي 4-5 درجات مئوية، بينما يتوقع خلال منتصف الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى انخفاضات ملموسة على درجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها السنوية العامة. درجات الحرارة المتوقعة لهذا اليوم العظمى في مدينة القدس بيت لحم 29، تنخفض ليلا لتصبح 18 درجة مئوية. ثبت هذا طبعا في علم الله تعالى، وكان الله في عون شعبنا العظيم. زميل عثمان
3: دائما وأبدا كان الله في عون شعبنا. نتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة آمنة وباردة زميلنا وصديقنا الأستاذ فياض الدوابشة، يعطيكم ألف ألف عافية يا رب. شكرا كثير
2: زميلنا الحبيب عثمان، طيب الله أوقاتكم بكل خير، ولك بمثل صديق العظيم.
3: الله يكون معك، شكرا كثير. احنا نتمنى لك اجواء طبعا للجميع، اجواء ليست بارده تماما بل منعشه نوعا ما، يعني في ساعات المساء والليل نحن على موعد مع اجواء منعشه. ان شاء الله دائما كل اوقاتكم بتكون منعشه نوعا ما، ويعطيكم الف عافيه لكل اللي بتواصلوا معنا حول موضوع الطرقات. يسعد مساكم عفاف صبيح مساء الخيرات. خلينا نمسي على اخونا ابو محمد ابو رميس، يوسف ابو رميس، ندى ابو خضير، تقي شنايطه، ام الوليد، يمسيكم دائما بالخير. سامي النتشة، محمد ابو عهور بقول نعم قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. حمزه زبون، الله يسعد مساك بالخير والمحبة. اليوم مش شايفين ام محمود، الله يمسيكي بالخير، اليوم مش واضحة على معنا على البث، طبعا بتتابعنا من نابلس جبل النار، يسعد مساكم. بنمسي كمان على كل الأصدقاء اللي بيتابعونا من خارج الوطن، لكل المغتربين لكم دائما تحيات المحبة والتقدير. كل بتحدث حقيقة حول موضوع يعني ما يجري عندنا في محافظة بيت لحم. بالأمس تلقينا عدة اتصالات وعدة رسائل أخوان بشأن عمل المركبات العمومية، وربما في الفترة الأخيرة يعني كنا نتحدث عن موضوع المركبات التي تعمل بأجر، المركبات الخاصة، كان الكل معارض هذا الموضوع لأنها بتأثر على عمل المركبات العمومية. لكن في الفترة الأخيرة طفأ على السطح، ما بعرف بنقدر نسميه خلاف أو عدم توافق أو ما بعرف شو بنقدر نسميه، ما بين سائقي الطلبات الخاصة والسرفيس، ما بعرف شو السبب إنها في هذه الفترة بالتحديد ظهر هذا الخلاف، وبلشت فيه أحاديث عن تبليغات إن بيتم الإبلاغ عن بعض المركبات اللي بتعمل طلبات خاصة إذا قامت بتحميل ركاب بالأجرة. هذا الموضوع حقيقة أثار زوبعة في وسائل النقل. اليوم كمان كان في حديث كثير عن وين دور النقابة، وين دور السائقين اللي لهم باع طويل أيضا في حل المشاكل اللي بتحدث على الخطوط. ما بعرف شو ممكن نسميه، إذا أحد السائقين ممكن يوضح لنا شو اللي بيصير بالضبط على الخطوط. هل بالفعل إن اليوم الطلبات الخاصة صارت تشكل خطر أو عبء على السرفيس لدرجة إنها بتقاسمهم أعمالهم، ولا المشكلة فقط يا أخوان إنها كانت في المركبات الخاصة اللي بتعمل بأجر، اللي كنا وكان الكل طالب بوقف هذه الظاهرة عندنا في المحافظة. اليوم كما قلنا الحديث ليس عن المركبات الخاصة اللي بتعمل بأجر، وإنما الخلاف على ما يبدو ما بين السرفيس والطلبات الخاصة. طبعا احنا اليوم تواصلنا مع النقابة العامة للسائقين، والكل يعني قال وين رح تصل الأمور، هل بالفعل يعني حجز المركبات هو حل، هل بالفعل التأثير على عمل الآخرين هو الحل، ما في حل يلوح بالأفق، يعني ما في حد عنده حل ليضبط العمل دون أن نتحدث لا سمح الله عن أي خلافات. تخيل يا أخوان أي إنسان بشعر أن حد بلغ عنه وحجز مركبته لو لساعات مش لأيام، يعني هذه ما بنساها في حياته، يعني بتضل يعني نقطة ما بين السائقين. يعني وإحنا بنعرف أن العلاقة الطيبة، العلاقة الصداقة، علاقة الأخوة اللي بتربط السائقين النقل العام ربما بتتميز عن كل القطاعات. يعني بنشاهدهم دائما مع بعض في الأفراح وفي الأتراح وفي كل المناسبات، قريبين جدا من بعضهم البعض، بيحملوا هموم بعضهم البعض. لا سمح الله إذا حدث شيء مع أحد السائقين الكل بشعر معه والكل بحاول يتضامن معه. فالعلاقة الطيبة يجب أن تبقى، هي عنوان العمل حقيقة على الخطوط. بعد شوي إن شاء الله راح نفتح هذا الموضوع أكثر بالحديث مع كما قلنا النقابة العامة للنقل العام، اللي كمان حدثونا أنه وصلهم بعض المعلومات حول هذا الموضوع وكيف ممكن إيجاد حل، كيف ممكن إيجاد طريقة بين القطاع السيرفيس والطلبات الخاصة. وهل بالفعل اليوم احنا بنتحدث يعني بجوز باقي المحافظات لم نسمع عن وجود خلاف مثل اللي بيحدث عندنا في بيت لحم. عندنا في بيت لحم في الفترة الأخيرة تم حجز العديد من المركبات، وبالأمس أصحاب السيارات الطلبات الخاصة يعني وجهوا أصبع الاتهام مباشرة إن بعض السائقين اللي بعملوا السرفيس هم اللي قاموا بتصوير مركباتهم، هم اللي قاموا بتقديم شكاوي ضدهم. فيعني هذا الموضوع يجب أن يكون في إلى حل قريب، وأن يكون في توافق أكثر ما بين السائقين اللي زي ما حكينا بعملوا على الخطوط وبجوز بيشاهدوا بعضهم البعض أكثر ما بيشاهدوا أبنائهم أو عائلاتهم. فالمفروض إنها دائما العلاقة تكون علاقة طيبة مبنية على الاحترام والتقدير ما بين الجميع. أخونا علي بيقول يسعد مساك يا عثمان من بيت لحم، الله يسعد مساك ومساء الجميع، ودائما بنقول مساء المحبة لكل الأصدقاء اللي بتابعونا من كل مكان. أخونا أبو محمد خضر سلام، الله يسعد مساك من الله الغالي أبو قصي، الله يسعد هالمساء، ودائما بنمسي على كل اللي بتابعونا من كل مكان. أخونا أبو الأيسم الصديق العزيز الغالي بيقول برسالته، يعني هو الأخري بيقول الله يجيب الخير ما بين السائقين يا رب، وهدي النفوس دائما وأبدا ما بين الجميع. بنحاول حقيقة التواصل مع رئيس النقابة العامة للنقل وهو مشغول في مكالمة أخرى كما يقول لي، ربما دقيقة واحدة ويعني يكون معنا على الهواء مباشرة نتحدث أكثر، شو في إمكانية للعمل التوام، وشو في إمكانية أيضا إن يكون هناك تقارب في وجهات النظر حول موضوع العمل ما بين السفريات كما قلنا الخاصة والسرفيس. بنمسي كمان على كل الأصدقاء اللي بتابعونا في ربوع الوطن الغالي فلسطين، وإن شاء الله دائما أموركم بتكون كلها خير ومحبة. سنعود إلى هذا الموضوع طبعا في حال التواصل مع النقابة. في خبر آخر ربما وموضوع آخر، اليوم الكل بتحدث عن هل أخونا جميل ربيع الله يسعد مساك ومسا جميع أهلنا وربعنا في بلدة وقرية ترطاس الغالية على قلوبنا جميعا، شكرا كثير أخوي جميل. العالم اليوم بتحدث كثير يا أخوان عن موضوع يعني نقوله بصراحة اللي هو موضوع هل ستعود الحرب من جديد إلى منطقتنا. اليوم كان في تهديد مباشر من وزير الحرب الإسرائيلي باستهداف منشآت الطاقة المركزية في إيران في حال شنت طهران أي هجوم على إسرائيل، وقال إن الجيش الإسرائيلي في حالة تأخب ومستعد لتنفيذ ضربة ادعى أنها ستلحق بإيران أضرارا لم تتعرض لها حتى اليوم وستعيدها عشرات السنين إلى الوراء. وقال كاتس في تصريحات بمناسبة رأس السنة العبرية إنه في ظل ما وصفه بالاختناق الاقتصادي والضغط، اختناق طبعا الاقتصادي والضغط الشديد الذي تواجهه إيران، فقد تقرر طهران التحرك ضد إسرائيل. وأضاف أحذر القيادة الإيرانية مجددا كل هجوم على إسرائيل لأي سبب وفي أي مكان سيقابل برد قوي. وأضاف أحذر القيادة الإيرانية مجددا وأن الرد سيلحق بإيران أضرارا شديدة. طبعا بنوجه دائما كل تحيات المحبة. خلينا نعود لموضوع يعني ما يحدث على الطرقات كما قلنا في محافظة بيت لحم. معنا مباشرة الأخ والصديق السيد علاء مياسي رئيس النقابة العامة للنقل العام. أستاذ علاء الله يمسيكم بالخير بداية.
4: أهلا وسهلا بكم المتابعين يا رب.
3: يحفظك ربي، تقبل الله بداية. أستاذ علاء يعني من بيت لحم، ربما وردتك بالأمس مثل ما وردنا بعض الملاحظات حول ما بنعرف شو بدنا نسميها اللي هو الخلافات ما بين الطلبات الخاصة والسرفيس، وأدى ذلك ربما إلى حجز بعض المركبات وهذا أثار حفيظة الطرفين. حقيقة كيف تنظرون إلى ذلك في النقابة العامة للنقل العام؟
4: عرفنا هذا موضوع بالنسبة لنا السيرفيس والسفريات الخاصة، يعني العاملين على المركبات السفريات الخاصة من آخر المساكين، وإحنا بالنسبة لنا الطرفين يعني زي ما بحكوه لهنا تحت إطار المقابة، وما بنميز ما بين سيرفيس ولا حافلة ولا سفريات خاصة، بالعكس كلهم عاملين في هذا القطاع الله يعطيهم ألف عافية كلهم نتيجة الظروف الصعبة اللي بيعيشوها يعني الطرفين إذا كان السرفيس أو حتى الطلبات الخاصة. اليوم قطاع النقل يعني بيعاني معاناة كبيرة، كمان محافظة بيت لحم من المحافظات خلينا نحكي كمان الاقتصادية تضررت بشكل كتير كبير من تاريخ 7 أكتوبر لليوم نتيجة عدم وجود سياحة، الحركة الاقتصادية حركة الناس كمان حركة محدودة، لهيك كمان السائقين في مدينة بيت لحم دعان وعناء كتير كبيرة إذا كان حافلة ترفيس الطلبات كل الإخوان السائقين وضعهم سواسية، وإحنا بالنسبة لنا نتعامل معهم على إنهم واحد، ما في فرق بين أي سائق على أي خط بعمل أو حتى على أي نوع من المركبة بعمل. لهيك هلا هذه الخلافات اللي صارت هذا موضوع في بيت لحم بده شوية ترتيب، بمعنى انه يعني في زي ما تحكي كتير من من السفريات الخاصة اللي هم الطلبات بيشتغلوا في بيت لحم سيرفيس، وهذا مش مجال شو عملهم انه يعملوا سيرفيس، وكمان بديش عفي يعني السيرفيس كمان من اجي عفيف نعم. كمان اذا كان في عنده اي نوع من الغلط كمان باخذوا طلبات برا، فليك هذا بده شويه ترتيب بس. ولكن في محافظه طول كرم هلا ممكن في محافظه بيت لحم هلا ممكن هذا التنافس خلينا نحكي نلاقي في بعض المحافظات، ولكن مش بالصوره الكتير كبيره يعني لا يتجاوز 2-3% ممكن تلاقي انه السيرفيس الداخلي باخذ طلب او العكس السفريات الخاصه بتشتغل سيرفيس داخلي في بعض المحافظات لا يتجاوز 3-4%، ولكن نسبته فيه في بيت لحم عالية نتيجة أكثر من يعني عوامل كثيرة، من ضمنها يعني الوضع الاقتصادي اللي بتعيشه المحافظة، كمان بده شوية ترتيب ما بيننا وبين وزارة النقل والإخوان في مراقب المرور العام كمان اللي نقدر نرتب موضوع بيت لحم. موضوع بيت لحم بده اهتمام أكثر من هيك، تحديدا من وزارة النقل والمواصلات ومننا إحنا كمان، ما فيش حالنا من المسؤولين.
5: نعم.
4: يعني كمان مرة أنا إن شاء الله أنا حكيت أكثر من مرة من نيجي على بيت لحم، ولكن الظروف ما سمحت إنه يعني ما كان عندنا الظروف إنها مناسبة إنه نيجي، ولكن أنا هني برتب في زيارة عملية لبيت لحم راح تكون مع مراقب المرور العام، ممكن يكون وكيل وزارة المواصلات، نجتمع مع الإخوان في النقابة العامة لعمال النقل في بيت لحم، وكمان الإخوان اللي هم اصلا جزء منا، ولكن هو ممكن الفجوه الموجوده ما بين الطلبات وبين كمان السيرفيس، ممكن كمان هذا سوى فجوه مع النقابه. لا انا بحكي لهم انتوا اولادنا والنقابه نقابتكم واحنا واحد وبنمثل بعض، وما حدا يعني ما احنا بنسمح انه حدا ينظلم او حدا يكسب على حساب حدا، احنا بالعكس واقفين على مسافه واحده من الجميع، كلهم سائقين. اللي بيشتغل على سفريات خاصه بكره ممكن تلاقيه بيشتغل على سياره سيرفيس، لهيك انه هاي مهنته وبعتاش منها وفيش غيرها. فلهيك انا بوجه لهم يعني كل التحيه لكل السائقين في مدينه بيت لحم، وانا كمان مره انا بعتذر على عدم زيارتنا لبيت لحم واهتمامنا الاكبر من هيك كمان في بيت لحم، ولكن انا بوعدكم وعلى الهواء هاي كمان مره انه احنا شغالين اصلا نرتب لزياره راح تكون على مده يومين او ثلاث، راح نزور فيها المجمعات، راح نزور فيها المواقف، راح نجتمع مع كل الاخوان نشوف شو المشاكل اللي ممكن نحلها، وراح تكون عمليه، راح يكون مراقب المرور ان شاء الله كمان بكون يعني في مجال مع وكيل وزارة النقل كمان يكون حاضر، اخوتنا بالشرطة كمان بتعاونين بشكل كتير كبير، فأي مشكلة ممكن احنا نتساعد لحلها ونرتب كل هالتفاصيل في مدينة بيت لحم. بيت لحم تستحق انه يكون فيها اهتمام اكثر من هيك. قطاع النقل كمان اللي تضرر ووضعه مأساوي في, في, في محافظة بيت لحم، يعني اذا كان في المحافظات وضع النقل 70% صعب، في بيت لحم 90%. لهيك احنا في اهتمام ان شاء الله في المرحلة القادمة لمدينة بيت لحم، ورح يكون في زيارة قريبا جدا ان شاء الله خلال الشهر هذا بنرتبها، اللي تكون كمان زيارة عملية لها علاقة في انه كيف نرتب كل الخطوط، نشوف الاخوان في السفريات الخاصة شو المشاكل اللي او شو العائق او شو الدافع، لحتى اذا في منهم بيشتغلوا سيرفيس ليش بيشتغلوا سيرفيس، في مكاتبهم شغالة مش شغالة، فعالة مش فعالة، بدنا يعني بدنا ندرس كل الحالة في بيت لحم اللي كمان نحافظ على صمود اخوتنا السائقين في بيت لحم، ونحافظ على كمان مصدر رزقهم الوحيد اللي هو مهنة النقل.
5: نعم كل الاحترام، لكن استاذ علاء يعني حتى هذه الزيارة يعني المرتقبة لكم، بنتحدث اليوم عن حجز عدة مركبات يعني للطلبات الخاصة، بالأمس يعني أحد المواطنين أحد السائقين ربما يعني أثار حفظتنا جميعا كل من سمع إليها، يعني هو بعمل وبتعرف أنت يعني يوميا بجوزهم يعني بعمل على المركبة يا دوب يعمل 100 شيكل، وفي سائقين حتى ما بقدر يعملوا 100 شيكل صافي. أستاذ علاء في هذه الظروف الصعبة حجز مركبة لمدة 3 أو 4 أيام ومطالبتها بدفع أيضا الأرضية، يعني هذا الموضوع بيسبب ضرر كبير حقيقة لكثير من السائقين.
4: على زمان يجي نحن قانون أو نيجي نحكي بعاطفة، بحكي بصراحة
5: تفضل.
4: القانون بقول إنه كل حدا يلزم في مجال شغل، يشتري طلبات يشتري طلبات، يشتري سيرفيس كمان يشتري سيرفيس، حتى خطوط السيرفيس ممنوع يتدعوا بعض. أنا بشتري خط معين ممنوع أروح أعتدي على خط تاني عشان والله أنا من بلد معين باخد الصبح ركاب البلد هاي معي، ما أنا طالع على بيت لحم طالع، هذا مش صح. إحنا أولا يجب أن نكون منظمين إحنا كعاملين في هذا القطاع، وكل حدا فينا يحترم التاني وشغل التاني وما يعتدي على رزق التاني. هلا انا ندرك حجم المشكلة اللي في بيت لحم، ما بنحكى فيها على الهواء حقيقة يعني، لانه في كمان كتير مشاكل بدها معالجة، وانا ممكن اللي بيعتدي على ضغط الطلب من الاخوة السيرفيس انا بلوموش، وممكن العكس كمان اللي بيسرفس كمان بلوموش، لانه في واقع بعيشوه كمان بده صعب، بده ترتيب وبده ترتيب. هذا ملف ما بنحل بكلمتين، بده شغل وبده بده قرارات عملية لها علاقة في انه كيف ننظم هذا العلاقة. هلا موضوع حجز المركبات هذا موضوع بالتابع، وان شاء الله احنا كمان ما بنقبل انه كمان تاكسي مصدر رزق اي انسان كمان انه يحجز. هلا ممكن اللي سبب الحجز هو سبب محق، ما بعرفش انا تفاصيل الموضوع بالضبط، ولكن ما بتيجي الشرطة او السلامة على الطرق تحجز اي مركبة هيك لانه بده يحجزها لانه في مخالف. هلا احنا دائما بنطالب انه الحجز يكون على المركبات الخاصة اللي بتعمل مقابل اجل، على المركبات الخاصة اللي اصلا اليوم مدمرة قطاع النقل وما كنا رزقة السائقين، هدول اللي احنا دائما بنطالب بحجزهم وكمان وضع حد لهم، وكمان مخالفات تكون جسيمة اللي كمان هذه الناس اللي بتشتغل على مركبات خاصة مقابل أجر يعني تعتبر، لأنه هذا كمان موضوع ملف مهم، وكمان هذه ظاهرة خطرة لها علاقة في أنه إذا في حال حدوث حادث مع هاي المركبة ما بغطيها التأمين فهون كمان بهدد السلم المجتمعي له علاقة في أنه إذا صار أي إصابة بدي عالجها وإلى آخره. فلذلك إحنا نسمع حجز التاكسيات في حال عدم مخالفة مخالفة جسيمة، ولكن لما انحجزوا ما انحجزوا لأنهم بدهم يحجزوا لأنه في مخالفة، إحنا بنتابع هذا الموضوع وإن شاء الله أنه بتم حله، وزيارتنا القريب إن شاء الله راح تحل هاي المشاكل وتحد منها اللي كمان إحنا زملاء مع بعض ما بيصير إنه نعتدي على بعض، نحترم بعض، نحترم نسكت بعض. إحنا كمان بالنفس القطاع بشكل عام، فما بزبط كمان نعكس الصورة مش حضارية عنا وشبابنا الله يعطيهم العافية محترمين ومناضلين، وإحنا بالنسبة إلنا يعني جزء من الحال العام في البلد.
5: نعم كل الاحترام أستاذ علاء. يعني سؤال أخير، يعني النقابة العامة كل الاحترام لها، لكن بالنسبة للنقابات الفرعية كيف أنتم بتراقبوا عملها، بتواصلوا معها، في لكم علاقة مباشرة مع النقابات الفرعية في باقي المحافظات يعني لنقل أيضا همومهم مباشرة للنقابة العامة؟
4: طبعا احنا النقابة العامة هي بتضم كافة النقابات، عندنا 14 نقابة في الضفة الغربية وأربعة في غزة، كلهم تحت إطار النقابة العامة لعمال النقل، في تواصل دائم، في اجتماعات للنقابة العامة، مشاكل العامة اللي بتمس كل المحافظات نحكي فيها على مستوى النقابة الوطنية اللي هي النقابة العامة، على مستوى مشاكل المحافظات إذا كان في أي تدخل للنقابة العامة لعمال النقل نتدخل في المحافظة إذا كان في أي عائق أو أي مشكلة، وبيتلحم فيها مشاكل كتير أنا بحكي حقيقة. وارتفع لنا عدة قضايا وبدها متابعة لحتى كمان نوصل لقطاع نقل منظم ومرتب
5: إن شاء الله. أستاذ علاء يعني بس في دقيقة معنا مداخلة نسمع المواطن بس بعد إذنك. ألو مساء الخير.
6: النور يعطيكم العافية.
5: الله يزيدك ألف عافية. تفضل أخي أبو الأيسم.
6: حبيبي تحياتي لك أخوي عثمان، تحياتنا للأخ
5: أستاذ علاء. نعم
6: أستاذ علاء شكرا للحديث الطيب اللي تحدث فيه وحديث ما علي غبار، لكن السؤال للأستاذ علاء.
5: نعم.
6: هل يجوز لنقابة سائقين بيت لحم أن تأخذ بقول أحد السائقين والقيام بتصوير سائقين حتى لو خالفوا ويتم عقابهم على هذا الأساس؟ أنا أتوقع أنت ما بتقبل في الشيء هذا، وقانونيا قانونيا الوحيد اللي يجب عليه معاقبة السائق في حالة ضبطة مخالف في المكان هو رجل الشرطة، وليس إني أجي أنا لأني مثلا ما بحب فلان أو كذا أو لأنه بتعدى على حقوقي بشكل غير سليم، إني أقوم بتصويره فقط راكبة ويكون في شرطة واقفة يعني بالتواصي مع النقابة اللي في بيت لحم وضبط هذا الإنسان اللي معثر بطبيعة الحال، شايف كيف؟ فهذه النقطة أتمنى من حضرتكم إنكم تأخذوا بالاعتبار فيها ويتم التدخل إن فك السيارات هاي بشكل مباشر، وما يسمح في المستقبل إن لأي إنسان إن يكون بهيك عمل، لأنه غير يعني غير سليم، أول شيء يعني إنسانيا غير صحيح وقانونيا خطأ.
5: شكرا بالأسف. نعم يعني أستاذ علاء هو بسأل عن قضية إن بعض سيارات السرفيس أو السائقين بيقوموا بتصوير الطلبات الخاصة وإرسالها يعني في الشرطة وتقديم شكاوى ضدهم. قضية يعني التصوير
4: أنا بديش أحكي أخوض في الموضوع كثير، أنا حكيت اللي لازم أحكيه. نعم. وأنا بوعد إنه يكون في حل قريب جدا وزيارة عملية لها علاقة ما بيننا وبين وزارة النقل والمواصلات نحل كل المشاكل اللي موجودة. وفي أكثر من هيك مشاكل، هاي جزء، هاي واحدة من المشاكل اللي تواجه الساكن في بيت لحم. احنا راح يكون لنا زيارة قريبة تكون عملية، راح يكون مراقب المرور اللي يتم اتخاذ فيها قرارات فورية لتسهيل وحل مشاكل السائقين هناك. انا بقدر الحكاية الاخ والزميل، وانا راح اتابع هذا الموضوع، يعني اليوم ان شاء الله بكون حالل هذه الجزئية من المشكلة، وراح نكمل ان شاء الله بحل كافة القضايا.
5: شكرا شكرا الاستاذ علاء مياسي رئيس النقابة العامة للنقل العام، يعطيكم الف عافية. وبنتوقف احنا مع فاصل قصير لالتزاماتنا التجارية ثم نعود، ابقوا معنا.

لجميع مشتركينا في الضفة الحاليين والجدد، انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا جوال.بي اس أو زيارة أحد معارضنا ومو وزعين المعتمدين.

0: ومواقف سيارات واسعة ومريحة، مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.
1: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المرياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المرياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المرياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المكبسة داخل فندق جراند البندك. هاتف رقم 274-1606. المرياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.

0: الأحد بإمكانكم الاتصال على هواتف البرنامج 274-3419 274-3420 جوال 0592-20-10-17 أريدوا 0569-0019-10 واتساب 00970-522-10-17
1: عدنا من جديد إلى حديث البلد. الله يمسيكم بالخير جميعا, وبنذكر أن أرقام موال دوما مفتوحة لمن يود مشاركتنا, طبعا بالكلمة الطيبة بالحديث الطيب دائما ممكن نحل كل مشاكلنا كل همومنا الموجودة حقيقة. يعني زي ما حكينا يعني في موضوع ربما أسهبنا نوعا ما في موضوع يعني الطلبات الخاصة والسرفيس والعلاقة التي يجب أن تكون ما بين الجانبين. هي النقابة العامة وعدتنا أكثر من مرة بزيارة بيت لحم, حل المشاكل, محاولة الوقوف على مشاكل كثيرة بيعاني منها قطاع النقل والمواصلات. شوفرية كثير مهمومين حقيقة على معظم الخطوط, مش مرتاحين في المجمعات, مش مرتاحين على الطرق, مش مرتاحين يعني كل ما يتعرض له السائقين الله يكون بعونهم. السائقين دائما بيضلوا على الطرق, وأكثر المشاكل تحدث على الطرق. الله يكون معكم, وإن شاء الله كل هاي المشاكل تحل كما وعدنا النقيب

0: متابعينا يسعد مساكم كل برسلونا برسائل الله يمسيكم جميعا بالخير والمحبة إن شاء الله دائما بتضل أموركم طيبة وإن شاء الله دائما القادم بكون أفضل. معظم الأخبار عن ردود الفعل اليوم زي ما سمعنا كمان الجزائر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الإمارات. الإمارات ما بعرف ليش الدول العربية بلشت شوية تجفل منها. طيب خلينا نروح لاتصال. ألو مساء الخير.
1: السلام عليكم أبو صالح.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أبو محمود معك.
0: الله يسعد مساك أخي وصديقي العزيز أبو محمود. تفضل يا أبو محمود.
1: عزك عند خالقك أنت وجميع المستمعين. أنا كنت أحب أشارككم وأبونا أبو جادي موجود بس ما زبطش معي.
0: تفضل يا صديقي.
1: مثالك تاكسي من 97 ألف.
0: كل احترام.
1: أنا بقول إن إحنا بنمر في ظروف صعبة جدا والحياة المعيشية صعبة جدا على الجميع باستثناء يعني بدون استثناء لا سائق تاكسي ولا عامل ولا أي مواطن أمور صعبة على الجميع.
0: صدق.
1: أنا نظري لأكيد طلبات الخاصة الله يرزق جميع خلقه بس بيقدر هو يعدل حاله. كيف يعدل حاله؟ إذا شاف سيارة السيرفيس يستثني الراكب على الشارع. الشارع رزق على الله. الحين هم ما فيش طلبات الناس مفلسة يعني الأمور المادية عند الناس صعبة جدا.
0: نعم.
1: يعني هو بيقدر يعدل حالة من حالة ساك طلبات شاف تاكسي سيرفيس موجود بيقدر يستثني الراكب.

0: ويتعدوه. فيش حد على الشارع يحمل يعني الله يرزق. انا بوجهة نظري انا ما بدخل على خطوط الناس، بس من باب ان احنا بنمر في ظروف صعبه جدا والحياه صعبه على الجميع، وكل واحد عنده عيال وكل واحد عنده طلاب جامعات والامور صعبه جدا.
1: صدقت.
0: اذا انت تبيني انا هذه وجهة نظري، وحبيت امسي عليك وعلى الجميع.
1: الله يسعد مساك ابو محمود.
0: الله يرزقك وكل واحد الله يعينه على حمله، واحنا ما بنشتغل، الظروف الماديه صعبه على الجميع والحياة صعبة على الجميع، وكل واحد عنده عيال وكل واحد يعيش. السلطة وجهات الاختصاص يا ريت تنظر بعين الاعتبار للشعب للسائقين، ان احنا بنمر في ظروف صعبة ومش قادرين لا نغطي ضرائب ولا نغطي برامج، واحنا لازم نحمل بعض ونسعى بعض. بس هذا بدي اوصل الرسالة هاي، والله يرزق جميع خلقه من هذا المنطلق. مساك انت وجميع المستمعين، وان شاء الله جمعه مباركه علينا وعليكم.
1: الله يحفظك ابو محمود صاحب الكلمه الطيبه. شكرا، شكرا كثير اخي ابو محمود. الله يحفظك. شكرا كثير لاخونا وصديقنا العزيز الغالي حقيقه ابو محمود الذي دائما نعتز بمشاركاته الطيبه. الو مساء الخير.
2: يسعد مساك.
1: الله يمسك بالخير. وطي لنا صوت الراديو اذا في امكانيه حتى نسمعك بوضوح.
2: يسعد مساك يا خضمان.
1: الله يمسيك بالخير. مين معي؟
2: أحلى أبو قصي. أبو سليمان معك.
1: أبو سليمان طمنا عنك.
2: بدي أنا أرد على أخونا أبو محمود. نعم. كده شاف السيرفيس وراه ما يحملش. طب افرض الشاب اللي بدي أشيل أو المرض تأشيل اللي بدها طلب، أظل معدي أنا بدي أسأل هذا طلب بدي أحمله تعالى.
1: نعم صحيح.
2: اسمع هذا، اسمع إحنا مشكلتنا بس في بيت لحن. اطلع تفرج على محمد الخليل الابيض الابيض السكودا والكادي بيشتغلوا اكثر من العموم بالخليل، جميع المحافظات بيشتغلوا. روح على ريحه تبعين الكادي بصفوا بوسط البلد في ريحه بيحملوا على الخال الاحمر وعلى معالي جميل، ما حدا يقول لهم وين رايح، بس بيت لحم عندنا الشكاوي بس صراحه يعني. انا بطلع خارجي بشوف، انا بروح على ريحه بشوف تبعين الكادي صفين طابور فوق العشر سيارات كادي بيحملوا على الخال الاحمر على مشاريع جميل وعلى معالي جميل، ولا حدا بيقول لهم وين رايح. والخليل نفس الشيء، بيطلع على الخليل بتلاقي 10 سيارات بيض بحملن وسياره واحد طلبات، وبيشتغلوا بحب وحلال ومكيفين وكل احترام لهم. بس في بيت لحم عندنا يا عمي انا اذا واحد حمل راكب بتلاقي صور نمره سيارته بتصل على الشرطه، والشرطه تلاقيه سبق له حجز السياره. طب ليش حجز السياره؟ شو مش معي ناس انا؟ طيب قال لا انت سيارتك مبلغ عنها تشتري سيرفيس.
1: نعم هاي مشكلة كبيرة والله، هي مشكلة كبيرة
2: صراحة. والله صراحة مشكلة كبيرة، بظل الوضع اللي احنا فيه كل واحد ما هو بده يصرف على داره وعلى أولاده، ولا ما فيها شيء. عيارة فتحت البلاد كل بتحسن الشغل بيرجع الشغل أحسن من أول، بس ليه لسه البلاد مش متحسنة؟ كل واحد يشتغل شو ما ربنا يعني. لو تبع السرفيس عشر له مثلا طلب على بيت الصحور أو على ريحة منقول، بده يخليه ولا بده يحمله؟
1: هذا السؤال. شكرا أبو سليمان، الله يهدي النفوس يا رب.
2: حبيبي يا أستاذ عثمان كل
1: الله يحفظك. شكرا شكرا كثير. ألو مساء الخير. الله يمسيك بالخير. مين معنا؟
3: معك شكري نصار.
1: شكري نصار، شو أخبارك يا صديقي؟
3: والله مشتاق لك كثير.
1: الله يحفظك. تفضل أخي. شكري
3: في عندي شكوى أنا بدي أتقدم فيها، خلي الناس تسمع.
1: نعم.
3: أنا من فترة اشتغلوا عنا شارع العرجة في بيت جالة اللي هي دخلت سوبر ماركت جنبه.
1: نعم.
3: وقعد أكثر من شهر وخلصوا الشارع وكل شيء تمام سلم ديهم.
1: نعم.
3: يوم أو من امبارح بالأحرى فتحوا الشارع اللي بوصل من عند نزول غزال لآخر الشارع.
1: نعم.
3: تمام تمام. نيجي احنا بنطلع على بلدية بيت جالة كسكان الحارة الموجودين غاد، وتقدمنا هلا تبع، تقدمنا كمان لدارة المياه حكينا لهم تعالوا يا عمي بما انه الشارع انفتح تعالوا غيروا لنا الماسوره اللي حطوا لنا اياها تبعت المي وكبروا لنا الخط عشان ما تقعدوش تحكوا انه هذا بيكلف وهذا بيكلف وهذا كذا.
1: صحيح كلامك. نعم.
3: قال يا عمي ممتاز، اذا فتحوا الشارع خبرونا واحنا يا عمي بنيجي بنغير لكم الخط وهيك بتوفروا علينا. تقدمنا لهم أيوة اليوم أيوة بكرة ما شفنا وجه حدا متوجه لبلدية بيت جالة. احنا عنا أبو قصي اللي بيكون نازل من عند نزول غزال الشارع هذا 70 متر صدق وآمن بيكون نازل أكثر من 80 إلى 90 سرعته.
1: خطر جدا.
3: والبلدية بيت جالة مع العلم بلدية بيت جالة بيعرفوا لأنه تقدمنا في طلب انه نحط يحطونا مطبين، مش طالبين اكثر من مطبين. جواب بلدية بيت جالة والمحترمين الموجودين فيها، ركب انت المطبات على حسابك. يا خيي انا ركبت مطبات في مدخل الحارة عندي، لانه هذا مدخل الاسكان عندي، بس انا مش مستعد انا اركب في الشارع العام. انا شو ذنبي انا كمواطن اركب لك انا في الشارع العام المطبات؟ يعني تخيل لوين وصلت الامور فينا. ما بدنا الواحد يطلع يغلط او يقعد يجرح في الحكي، بس مش لهالدرجة. يعني انت بتاخذ مني النفايات وبتاخذ مني كل اشي، وان ما دفعت بدي اروح اسوي اي شغلة بتروح تحكي لي خلص مع بلدية بيجالة، في عليك شوية ضرائب، في عليك شوية ويركو، عليك للنفايات.
1: نعم
3: وتحقق، اعطيني حق ركب لي مطبين. يعني لا سمح الله لازم يعني تصير المصيبة ويعني وحدا يروح لا سمح الله تيجوا بعدين انتوا بتحطوا لي مطب. جينا حكينا مع الاعضاء، قال هذا مش شغل، مش شغلنا احنا. بقوله لمين؟ قال هذا يا عمي في لجنة السير، هي بتيجي معانا يا ابن الناس. قلت له هي لجنة بدي السير بهي بدي تترك كل هالدنيا وتيجي كله خلقة مطب؟ اعملنا يا شوية علي للواحد يهدي في النزول. والله ما حدا متجاوب. انا ما بدي افضح بلدية بيت جالة، انا حابب من هالبرنامج تبعك هذا يا ريت نتوصل لحديث انه الجماعة لما بدي يركبونا يسوونا الشارع الفترة الجاي هاي يبلشوا التزبيط فيه، ان بلدية بيت جالة تيجي تتكرم ويعملونا مطبين، مش طالبين اكبر من مطبين.
1: نعم في 70 متر بدك مطبين؟
3: قصي انت عند غزال لتحت بتحكي لك على 70 متر. نعم يحطوا مطبين يا ابو قصي. ابو قصي انت ما بتشوف السرعة الجنونية بعد المطب، حتى كمان كيف ببالهم نازلين خاص نص التركات يا ابو قصي. بدك انا بطول لك من عندي على الكاميرات بفرجيك كيف التركات بتكون نازلة بدون رحمة التركات. عدة حوادث، عدة سيارات تبت في الحبايل عندي، وبلدية بيت جالة بتعرف والشرطة بتعرف انه كذا سيارة هورت دبت في الحبايل من السرعة. مش غلط يا ابو قصي لما منحافظ على ارواحنا واولادنا وارواح الغير.
1: نعم انا هاي الرسالة اللي حبعتها لرئيس بلدية بيت جالة، وان شاء الله انه بكون في يعني حل قريب للموضوع. يعني انتو بتطالب بعد التعبيد بتطالب بالمطبات؟
3: يحطونا مطبات، نعم يحطونا مطبات اثنين. يعني الجماعة رايحين يزفتوا خلال الفترة الجاي.
1: نعم.
3: يعني تفاهموا مع المقاول، اعمل لي مطبين مش طالبين اكثر، احمي ولادي واحمي غيري من السرعة اللي بكون نازل بيها زي المجنون.
1: نعم حقك، حقك انك تحمي
3: اقل يعني احنا ما منطلب، بس ما تيجي تحكي لي انا كمواطن انا اللي اسوي الم من الاسكان كله انا اعمل لك اياه، هذا شارع عام.
1: نعم
3: عرفت كيف ابو قصي؟ هذا شارع بالمية. عام.
1: نعم ان شاء الله انه بيكون في جواب. انا بس بطلب منك طلب، هي انا بعت لرئيس بلديه بجال الموضوع، لكن بطلب منك بعد التعبيد يعني اثناء تعبيد الشارع يا ريت كمان يعني تحت الهواء توصل لنا رساله انهم بلشوا يشتغلوا حتى نتابع الموضوع باسرع وقت احنا اثناء العمل ايضا.
3: يا ريت والله يا ابو قصه. ويجي رئيس البلديه يعني كمان ما يحكي انه انا اللي بحكي، كل الحاره على كل حال احنا بدنا نعمل عريضة نطلع لهم إياها إنه بطالبوا تعالوا يا عمي ركبوا المطبات، إحنا مش مستعدين، هذا شارع عام، هذا على البلدية مش على المواطن.
1: 100% يعني هذا الكل بعبر هذا الشارع، والمفروض إنه يكون في يعني البلدية ما تسمح لأحد إنه يضع أي مطب أو يضع أي شيء إلا يأخذ إذن من البلدية، فما بالك إذا البلدية بتقول لك روح عمل على حسابك.
3: أبو قصي إذا خلونا على مدخل الإسكانات عندي، مدخل الإسكانات صدق وآمن ركبناه على حسابنا الشخصي مطبين، على حسابنا الشخصي، ولا استنضف يجي يحطونا مطب.
1: نعم أي المطبات
3: يعني مش لهالدرجة. نعم. يعني كمان يشعروا مع الناس.
1: نعم وصلت الرسالة وراح انتبع لك الموضوع
3: الخشادي. يا تكون واصلة لإلهم.
1: على رأسي أخي شكري إن شاء الله، بس أنا بقول لك ذكرنا أثناء التعبيد حتى نتواصل مع رئيس البلدية ويكون في تدخل سريع في الموضوع إن شاء الله.
3: يا سيدي خلص أجاك أنا، إحنا أول إن شاء الله أول ما يخلصوا البنية التحتية تبعتهم ويبلشوا في التعبيد إحنا رايحين نكون معك على تواصل.
1: الله يكون معك، شكرا كثير. شكرا
3: شكرا كثير لك يا أبو قصي.
1: هلا بيك أخي شكرا.
3: الله يعطيك العافية.
1: الله يكون معك، وهذا حق. يعني السرعة الزائدة يا أخوان سبب مباشر لحوادث السير وضرر كثير ناس تضرروا من السرعة الزائدة. فالمطب هو الحل في ظل عدم وجود عندنا احترام لقوانين السير. يعني متى يتم وضع المطبات؟ عندما لا نحترم قوانين السير. والله يحميهم شبابنا اليوم. شبابنا يعني أفضل شيء عندهم إذا بدهم يثبتوا حالهم أنهم سائقين مهارة يعني السرعة. يعني اليوم كنت معدي من أحد الشوارع، يعني ما بعرف شو السرعة اللي كانت ماشي بها أحد المركبات. شباب الله يحميهم، يعني كانوا ماشيين بسرعة مش طبيعية. شو اللي بدفعهم لهي السرعة؟ يعني هذه مش السرعة اللي هي إثبات الذات، هي ممكن مدمرة هاي السرعة لهم. ألو، مساء الخير.
4: مساء الخير أخي أبو قصي.
1: يسعد مساك أستاذ عطية.
4: تحياتي لك جميع السادة المستمعين.
1: يحفظك ربي. شو كيف العنب اليوم؟
4: والله ما بعرف، ما وصلتش الساعة أنت.
1: ما رحتش على المهرجان؟
4: لا والله، راحت علي نومة وصحيت الظهر وما شفتش المهرجان.
1: يا سيدي نيالهم.
4: بس إن شاء الله ما يحكيني تحفل كمان يومين إن شاء الله.
1: حبيبنا نيالهم يعني نيالهم اللي ما شافوك في الافتتاح.
4: والله أنا ما بعرف سعيد ولا مش سعيد. يعني أنا بحبش نروحك لحال الواحد يتنقل بحرية.
1: يعني عطية كل المسؤولين اليوم أجوا عندكم على الخضر وما شاء الله عليك، وأنت راحت عليك نومة يا رجل.
4: أنا كل مسؤولين
1: راحت
4: عليك نومة. يعني دخيلك لو روحت شو استفدت من المسؤولين؟ يعني بتخل جابتي شكل
1: بتخذ لك صورة بتتعرف
4: ولا بصحي العروس ولا شو تجينا الصورة زي هذاك الواحد في مسلسل ضايع بقبل يحب يتصور مع المسؤولين ويتحج ويتعب وفي النهاية ما ناله إلا سواد الوجه.
1: حبيب عطية
4: لا بس مشاكل بس القصد يعني
1: نعم.
4: أنا وبعد تعبنا ما علينا، انت دائما بتضيعني اخي ابو قصي. اول شيء بحب اتمنى انك تتابع قصه اخونا طقوش اللي تم استعاره امبارح قبل الاثير عنكم.
1: مين؟
4: قصه اخونا طقوش من بكتير.
1: نعم،
4: اللي هربوا من الجمعيه.
1: نعم،
4: ودوها الحسين بعرف وين صارت المشكله.
1: نعم.
4: الشغلة الثانية بالنسبة لقطاع المواصلات، صراحة أول شيء عندي ملاحظة، عدة ملاحظة. الملاحظة الأولى بتمنى أخوان السائقين مختلف أشكال من تربية الطلبات إنه أي مشكلة بتطلع بين هذا القطاع يتم حلها بشكل ودي بعيدا عن الدسيسة والشكاوي ونصب الكمائن ونصب كل واحد يخوزك الثاني. يعني لأنه كلنا للأسف الشديد كلنا منعيش تحت مطرقة واحدة.
1: نعم،
4: فهمت علي؟
1: نعم.
4: كلنا يا أخي أبو قصي منعيش في قفص واحد والجلاد واحد، فما في داعي بدل ما نعالج مشاكلنا بحب واحترام وحلاوة إن نعالجها بشكل خارج عن إطار السياق. لأن تعب قطاع المواصلات في هاي الأجواء عندك يا سيدي ارتفاع أسعار المحروقات والتراخيص والتأمينات والحواجز ناهيك عن بوابات الاحتلال والحواجز، والله يكون بعون من بواجه مشاكل جمة
1: 100%.
4: فهمت علي؟
1: نعم.
4: وناهيك عن الحكومة، وما الحكومة مش مقصة بتحصيل حقوقها وواجباتها. فبتمنى على أخواننا العميل في هذا السياق القطاع والنقابات إلى تقف أمام مسؤولياتها لتكون بحماية أبنائها في هذا القطاع. يا أخي أبو قصي
1: كل احترام عطية،
4: التوفيق للجميع.
1: يحفظك ربي.
4: ويك أنت إن شاء الله ونهاية أسبوع للجميع.
1: الله يحفظك. شكرا
4: حبيبنا أبو قصي.
1: شكرا كثير. ألو، مساء الخير
5: أبو قصي. الله يسعد مساك.
1: هلا أبو محمود. معك هلا أبو محمود.
5: والله حبيت أمسي عصاك صديقنا وحبيبنا الزميل اللي أحكى معك. أول شيء هو لازم يفهم إني أنا مش سيرفيس بيشة ولا سيرفيس أي خط ثاني.
1: نعم.
5: أنا سائق عمومي 7 ركاب على خط حسان. لكل كل الاحترام لكل السائقين ولكل الناس بشكل عام.
1: الله يحفظك.
5: أنا دافع بالقانون وبعرف شو القانون. فيش قانون.
1: أبو محمود راح الصوت يا أبو محمود. نعم نعم.
5: أقول
0: بالوضع الراهن.
1: نعم
0: شكرا. أنا لما بدي أشلي فأنت مكتبك
1: تكبر. نعم شكرا أبو محمود. الصوت سيء جدا أبو محمود. أبو محمود يبدو أنه فقدنا أبو محمود. شكرا لي أبو محمود. يعني هو السائق اللي حكى أبو محمود هو لا سمح الله يعني لم يسئ في ذلك. قال يعني إحنا دائما كسائقين بنوقف سواء الطلبات الخاصة أو السرفيس وبنسأل الراكب لوين رايح وبدك طلب ولا سرفيس. يعني هذا بسأله فبنعرفش الراكب من وجهه هل هو يريد طلبا أم سرفيسا. وبنوجه تحيات المحبة لصديقنا العزيز أبو الوجد إم محمود من إم محمود من نابلس. بتقول عطية بده عروس. طبعا إم محمود إذا في حواليكم في نابلس وممكن يتوفقوا أخونا عطية بعروس. يعني عطية من الشباب المميزين عندنا في محافظة بيت لحم وممكن نتواصل. يعني مش غلط إن نوفق رأسين بالحلال يا إم محمود. ينال شاهين بيقول الشعب ساكت يعني راضي. اليوم عند جاري بكرة عند حد ثاني. ينال شاهين نائل بيقول شوفير بدي يحمل أزود من مرة على آخر محطة إلى يعني اسمح كنائل مش فاهم بس يسعد مساك أخوي نائل. ودائما بنوجه تحيات المحبة للجميع جميع الأصدقاء. شادي الرفاتي المواطن اللي ببعث لنا بقلب حبه مش عارفين شو اسمه اسمه بالعبري. سعد مساك لكل نادي حسن. شكرا. رح نتوقف مع فاصل قصير آخر ثم نعود. ابقوا

0: نربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصرية، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة السليبي، هاتف رقم 277-75-4000. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.

0: حديث البلد مع عثمان صلاح.
1: مساء الخير من جديد، أنتم تستمعون إلى أثير موال من مدينة بيت لحم مدينة المهد، ويسعد مساكم جميعا بالخير والمحبة لكل البرافقون على الطرقات، لكل سائقي المركبات العمومية الله يعطيكم ألف عافية، لكل العائدين من أماكن عملهم مع نهاية اليوم ومع نهاية الأسبوع بنقول لكم يعطيكم ألف ألف عافية يا رب. إن شاء الله كان أسبوع موفق للجميع، ومساء خاص لأخونا وصديقنا الأستاذ علاء معالي. علاء معالي بقول: وهل تعتقد بأن استمرار الفوضى المرورية هي الحل؟ وهل تعتقد بأن ضبط وإنفاذ القانون هو المشكلة؟ يا أستاذ أبو قصي، سائقي خط الدهيشة تحملوا الكثير الكثير، ويجب تحمل الجميع المسؤوليات. أنا معك متفق أخي علاء، أنا معك قلبا وقالبا حبيبنا سائقي خط الدهيشة. والله أخونا نادي حسن يسعد هالمساء، عاطف مشعل، عوض أبو صوي الأخ والصديق العزيز الغالي يسعد مساك دائما بباقات من الورود. أبو الأيهم الغالي، أقي شنايط أم الوليد يسعد مساكم جميعا. عاطف شكرا، هيل النصار، ويبقى الأمل حمزة زبون، محمد أبو عهور قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق. ألو مساء الخير.
2: الله يمسيك بأنوار النبي يا أخوي أبو قصي.
1: هلا هلا سامي، هلا، شو أخبارك؟ طمني عنك.
2: الله يخليك أنت وجميع المستمعين والمستمعات أينما أينما كنتم وحيثما وجدتم.
1: الله يحفظك يا سامي، تفضل سامي.
2: الله يخليك، بدي أمسي عليك وعلى جميع المستمعين وعلى أخونا عطية وعلى إدمون وعلى حسن محمود وعلى المغتربين، نحن أصبحنا مغتربين طبعا، وعلى كل من يسأل عنا وعنكم إن شاء الله، ونطمنكم أننا أخبرنا بخير، لم ننقصنا سوى مشاهدتكم.
1: الله يكون معك يا عطية.
2: سامي.
1: سامي سامي عندك صوت، عندك فوضى اليوم.
2: لا لا لا لا، أنا معك الآن، تسمعني كويس أنت الآن؟
1: تفضل.
2: طيب أخي أبو قصي، أول إشي تحياتنا طبعا للأخت اللي بتشاهدنا أم محمود، بس بدنا نخلي محمود للتحكيم بينه وبين عطية، شايف؟
1: شو اللي صار؟
2: أنا معي إقامة دائمة 5 سنين، وبدور على عروس، ومعاش هانديكاب إعاقة وكليات إشي، يلا سووا منافسة بينه وبينه، أنا وطعطة وأنا ولا هو.
1: يعني يا سيدي بندور خوات ثنتين إذا هاي مشكلتك.
2: إذا بتخلونا نصير عدائل كويس، فش عندي مشكلة.
1: كل الاحترام يا رب، الله يرزقك ويرزقها يا رب.
2: الله يخليك، هذه شغلة. أبو قصي، أنا عن جد قلبي يعتصر ألماً، وأنا بتصل عليك بالنسبة لإخوان السائقين طبعاً، بوجه لهم كل تحياتي، ممثلين طبعاً بأخونا رئيس النقابة علاء أبو مياسي أو مياسي، نعم. ورئيس طبعاً نقابة بيت لحم، ولأخونا عيسى أبو عهور أبو محمد، هذا السائق اللي يكد ويجد ويجتهد أيضاً هو السائقين. أنا صدق وآمن يا أبو قصي، قلبي يعتصر ألماً، وأنا زلمة قاعد يعني بسمع في الأخبار عندك، وبروح وبيجي وبسمع عن السائقين، يعني والله لا تلف وتكوش وتحوش غير رزقتك ما بتحوش، نعم. شايف؟ صدقت. هذا معروف،
1: صدقت صدقت.
2: فأنا برأيي ما في داعي إن نصير نوزوز على بعضنا، هذا بيحمل طلب بخمسة شيكل، هذا بيحمل بعشرة شيكل، هذا بيحمل بيورو، هذا بيحمل بدينار، هذا بيحمل بدولار، وهذا وروح وز عليه واحجز سيارته، طب ما انت في وزته عليه خربت بيته. عمر الشرطي، وانا متأكد يا ابو قصي زي ما بسمع فيك، متأكد ما في شرطي بيجي بيحجز مركبة مواطن الا لما حدا بده يشتي عليه او وزوز عليه او يصير عليه اي شيء.
1: نعم.
2: فانا هذه رسالة مني للسائقين، يا جماعة احنا قاعدين منفزع في الاحتلال علينا في هذا الاشي، احنا لما منوسوس على بعضنا احنا قاعدين منفزع في الاحتلال، وقاعدين منفزع في الناس علينا، وقاعدين من كيم ومنحط في الناس علينا. لا، كل واحد يا عمي يشتغل في رزقته، كل واحد يا عمي يحفظ حاله ويحفظ بيته ويحفظ عيلته، احنا في وضع لا نحسد عليه، سواء عندي ولا عندك، البلاد على كف عفريت زي ما بقولوها. فهذه رسالة للسائقين، يا جماعة خذوا الحيطة والحذر، ديروا بالكوا على بعضكوا. وأنا بنبسط لما بشوف السائقين مع بعض، والله ما فيش مناسبة الحمد لله إلا بلاقي سائقين قاعدين برقصوا مع بعض، بنبسطوا مع بعض إلى آخره، بس مش لهالدرجة هذا نصير نوزوز على بعضنا.
3: كل احترام، الله يكون معك. شكرا شكرا شكرا صديقنا وعزيزنا، وإن شاء الله دائما بتضل بصحة وسلامة سامي. شكرا كثير. إن محمود الله يسعد مساكي بتقول هو أنا خطاب، اللهم ارزقهم زوجات صالحات يا رب العالمين. الدعوة تكفي إن محمود. كمان بنمس على كل الأصدقاء، خالد أبو مالك الله يسعد مساك، كل الأصدقاء اللي بمسوا علينا مسيكم دائما بالخير والمحبة.

دائما يعني اللي بحب الخير للناس بجد الخير في بيته يا اخوان, بجد الخير في رزقته كمان. فدائما وابدا بنوجه تحيات المحبه للجميع, الله يديم المحبه, الله يديم الوفق يا رب. وهي يعني كل المشاكل هاي بتنتهي يا اخوان, تنتهي بكلمه طيبه, بتنتهي ب يعني قرب بعضنا البعض. ممكن اكبر مشكله يتم حلها بفنجان قهوه صباحيه بين اثنين وينتهي كل الخلاف, إذا كان هناك بالفعل قلوب عامرة بالمحبة والإيمان.

بعد شوي راح نكون مع صديقنا أبو محمد طبعا لمعرفة أحوال الطرقات كيف تبدو هذا المساء, وكل مساء يحمل في طياته دائما الخير للجميع. دائما نقول مساء المحبة لكل من يتابعنا ويتابع أثير موال. يا للعزبية

0: اختيار الزوجة كمان شيء مش سهل يعني كما بتوقع البعض. ذهب أحد الناس يعني قصة هاي من التاريخ قرأتها قبل يومين. ذهب أحد الأزواج لأحد الحكماء وقال علمني كيف أربي ابني. قال قديش عمر ابنك؟ قال عمر ابني 3 شهور. قال لقد تأخرت، تربية الأبناء تبدأ من اختيار الأمهات. يعني تربية ابنك تبدأ من اختيار الأم، اختيار الأمهات يا أخوان. بالقديم كانوا الأهل يقولوا يعني أسأل عن البنت، أسأل عن عائلتها، أسأل وأسأل، لأن يعني كما يقولون البيوت اللي بتكون عامرة يا أخوان إذا أخذت منها بعمر بيتك، والبيوت اللي بتكون متقطعة ما ممكن إنها تستمر حياتك مع هذه البيوت. أبو محمد عطيات المتابع لأحوال الطرقات، الله يسعد مساك أبو محمد.
1: مساء النور والسرور أبو قصي إليك ولل المستمعين والمتابعين الكرام،
0: يحفظكم الله. اليوم الصوت عندك فيه بعد الخرخشة، انت في السيارة؟ هيك اوضح كثيرة.
1: ايوه جلسنا داخل فيها احنا عشان بريحة، في عندنا هواء سخن عشان هيك نتمدد ويتقلص الصوت مع الحرارة.
0: يعني هواء سخن مش بارد؟
1: لا سخن، يعني اللي بده يعمل سال يعمل سشوار شيء وهو ماشي بيزبط حاله.
0: الله يسعد مساك أبو محمد. طبعا صورتك عندنا على البث منورة، عشان قلت سشوار للشعر، وما في شعر على راسك أبو محمد.
1: دائما كل أسبوع بحافظ على النظافة أول بأول. يعني أنا عندي 3 أمور، يعني خلينا نحكيها للمستمعين بالنسبة لي عندي هوس فيهم، اللي هم النظافة الشخصية وصلر السيارة، سيارة تكون فل ولا نظافة السيارة من برا ومن جوا، هذول مهووس بين على الآخر، ما بدون ذلك سهل.
0: يعني بدل تفكر في السولر كل ما ينقص بتروح تزيده،
1: يعني مثلا بطلع من الريحة على بيفلح برجع على ريحة وراح كثير بفلل، بطلع من الريحة على نابلس برجع على ريحة بفلل، أو بلا فلل بنابلس أو برم الله وين مكان.
0: بضل دائما يا سيدي. الله يا رب يحميك ويعطيك الصحة وذات البال يا رب. تفضل أبو محمد، كيف تبدو أحوال الطرقات مساء اليوم ومساء الأسبوع، نهاية اليوم ونهاية الأسبوع أيضا؟
1: إن شاء الله نهاية أسبوع سعيدة وأسبوع خير وذات بال، وغدا جمعة مباركة تكون على الجميع إن شاء الله. نبدأ من جنوب الضفة الغربية المحتلة، خليل الرحمن، الفحر، فرش الهواء، النبي يونس، السركات بكلا الاتجاهين، اما راس الجور، العروب، بيت امر، مغلقات، مداخل ومخارج بيت لحم، سركه بكلا الاتجاهين، موجود كثافه سير عاديه واعتياديه على النشاش، على راس بجاله، على عش الغراب، وهذا امر طبيعي وامر عاري جدا. ونتمنى ونطلب من السائقين والسائقات او السائقات التحلي بالصبر وعدم التجاوزات والاصطفاف المزدوج عند الأزمات المرورية، ويزيد الطين بلة في الازدحامات والمناطق الضيقة، وخاصة زي عن حاجز النشاشة وعند راس بجالة. فيما يتعلق بالكونتينر سارك بالاتجاهين، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، زعيم كثافة سير متوسطة باتجاه الشمال، دوار عنات أزمة بجميع الاتجاهات، حزمة البلد حاجز على مدخل الشمالي والجنوبي للمغادرين، دوار حاجز حزمة كثافة سير وأزمة ماشية بكلا الاتجاهين. جبع سالك بهذه اللحظات، دسيقور مالله والبيرة تم إغلاقه بكلا الاتجاهين، عين سيدي البلد عطار حاجز عين سيدي سالك، عطار البلد وعطار البرج كلاهما سالكات، بوابات الوادي برود الطيبة ترمس عيا وسنجل حتى اللحظة سالكات، حواجز مدينة نابلس الشرقية عين شبلي تيسير مغلقات بكلا الاتجاهين، بيت فريك عورتة صرة المربع دير شرف خاليات من جنود الاحتلال، حاجز عناب باتجاه طول كرم سالك بالاتجاهين، بوابات جبارة باتجاه طول كرم خالية من جنود الاحتلال، مدخل قلقيلية جنوبي الشرقي أزمة ماشية بكلا الاتجاهين، مدخل سلفيت الشمال الغربي سالك، وبوابة فلسطين للعالم الخارجي ونعني هنا أريحة، مداخلها ومخارجها حتى اللحظة خالية من جنود الاحتلال وسالك بالاتجاهين. هذا ما لدينا أستاذ عثمان حتى اللحظة، مع تمنياتنا سفرا موفقا وعودة ميمونة للمواطنين والمواطنات والسلامة للجميع.
0: يحفظكم الله أبو محمد، بنتمنى لك نهاية أسبوع سعيدة آمنة وباردة نوعا ما ومنعشة في ظل هذه الأجواء الحارة.
1: أعطيك
0: ألف عافية. شكرا محمد، شكرا كثير. حابين نعايد على أخو صديقنا العزيز حسن محمود أخونا تيسير بمناسبة عيد ميلاده اللي بصادف اليوم، وبنحكي له عقبال 120 سنة بالسعادة والهنا. حلو كثير نشاهد كمان العلاقات الطيبة يا أخوان بين الأخوة، في علاقات بتكون مميزة، يعني في علاقات ما بين الأخوة بتكون أكثر من علاقات الأصدقاء بعضهم مع بعض، يعني بيكون عبارة عن أخوة وأصدقاء وبيكون علاقتهم قريبة جدا من بعضهم البعض. الله يديم المحبة أخي أبو الأيسم، وكل عام وأخونا تيسير بألف ألف خير وعقبال 120 سنة يا رب بالسعادة والهنا إن شاء الله. أبو عبود قعدان بيقول الزوجة الصالحة أصلها ثابت وفرعها في السماء.

0: بنمسي على أخونا أبو جليل، يسعد مساك بالخير والمحبة أبو جليل، ودائما يعني سعيدين بهذا التواصل. وقلنا في حادث سير على منطقة قبر حلوة في مدخل دار صلاح، ألف سلامة للجميع، ديروا بالكم على الطرقات يا أخوان. ليان التعمر يسعد مساكم ويعطيكم الجميع ألف عافية، شكرا كثير ليان. عوض أبو صوي، أخي أبو قصي، بلزم تخصيص حلقة إذاعية حول المدارس الخاصة، المدارس الخاصة ولا الحكومية؟ البهرب من المدارس الحكومية بروح على الخاصة، كمان بده يدفع، بده يدفع. اليوم المواطن مطلوب منه يدفع، إذا بتتحرك أي خطوة مطلوب منك تدفع. ألو مساء الخير.
1: ألو يسعد مساك أخ عثمان.
0: الله يمسيك بالخير يا رب.
1: كيف الحال أبو مهران الهواش من الصحور؟
0: أبو مهران طمني عنك، إن شاء الله أخباركم منيحة.
1: الحمد لله من سلامتك، إن شاء الله بشوفك على خير.
0: الله يحفظك يا أبو مهران.
1: اسمع، قبل سنة حكيت معك، إحنا ساكنين في الشواورة. على الشارع بين زعترة والشوارع، وانت حكيت مع البلدية وعدوك يشتغلوا فيها للحين ولا اشي.
0: اي منطقة عند عش غراب؟
1: لا، عند احنا بين راس الواد والشوارع، هذه الطريق مشتركة مع بعض.
0: راس الواد
1: لزعترة تابعة،
0: شارع راس الواد.
1: اسمع، في مدارس وفي ولاد صغار، يعني حرام اطفال بروحوا على الروضة.
0: بالنسبة للشارع،
1: الشارع الرئيسي اللي بروح على رأس الواد، الشارع الثاني،
0: شارع هذا المكسر اللي حواليه مفتح الجوانب،
1: صدقني اشي بحزن لما واحد يجي يشوفه شيء. بعدين اذا طرق لكاك على الشارع بدك ترجع له كل الشارع فتعرف يبرق.
0: قديش يعني قديش المسافة الشارع تقريبا ابو مهران؟
1: نص كيلو حوالي، نص كيلو. بس محطم الشارع.
0: طيب تابع لمنطقة راس الواد،
1: يعني لو بطون يحطوا فيه على الكليه بس.
0: نعم أبو مهران، إذا في إمكانية، أنا قبل هالمرة حكيت مع رئيس بلدية زعترة حول هذا الشارع بالتحديد، ووعدوا أكثر من مرة، إذا في إمكانية وانت معدي من الشارع تصور لنا مقطع فيديو صغير تبعت لنا على راديو موال، لأن دايما بيضلوا يسألوني وين بالضبط، وين الشارع وشو الشارع، الفيديو أو التصوير بكون خير دليل لهم.
1: هو الشارع مبين عند دار أبو رياض غادي، هو بعرفه رئيس البلدية
0: أبو رياض. إن شاء الله راح نتابع الموضوع بأسرع وقت ممكن أخي أبو مهران.
1: كنا مع وزير الصحة على الأدوية، فيش أدوية لسعرين ثلاث.
0: أي أدوية؟ الضغط، السكري، شو
1: الضغط والكوليسترول والمعدة، هذا فيش اللي شهرين ما أخذتش ولا حبة.
0: سمعت أنا اليوم حكوا لي الشباب اليوم بلش يتوفر، وزعوا اليوم
1: إن شاء الله اليوم. إن شاء بس ماذا بتوفر إشي، بتوفر إشي ثاني مشكلة.
0: الله يكون معك، الله يكون معك إن شاء الله، راح نتابع لك الموضوع إن شاء الله.
1: طول عليك، الله يعطيك العافية.
0: الله يحفظك يا أبو، هي سجلت الملاحظات ولا يهمك أبو مهران، على رأسي والله. شكرا. ودائما نقول مساء المحبة لكل من يتابعنا عبر الأثير، وكمان بنمسي على الجميع، جميع بيتابعونا عبر الأثير. ألو مساء الخير.
2: مساء الخير سيد عثمان، كيف حالك؟
0: يسعد مساك، من
2: عين؟ طمنا عنك، الأخبار؟
0: الحمد لله الله يخليك.
2: بدي أوصل رسالة، بس أمي كانت تعبانة في مشكلة في عينيها.
0: نعم.
2: وبدها دواء مزمن بتأخذ من الصحة والحس، ولأن سعر الدواء هذا يحدود 500 شيك.
0: نعم.
2: فلازم نجيب تقرير من دكتور العيون اللي في الحسين عشان يكتب تقرير إنه والله بحاجة للتقرير هذا، كل شيء تمام.
0: 100%.
2: تروح نصرفه من الصحة تقريبا لمدة 6 شهور 7 شهور، تمام؟
0: نعم.
2: أنت فجأنا إحنا يوم رحنا البارح على الحسين.
0: طبيب العيون.
2: في طبيب العيون اللي غادي بتنفطر عماله في المرضى، نفطر شيء مش طبيعي. شيء مش طبيعي. بحكي لأمي يوم دخلت عليه، بحكي لأ أنا ما رحت مع أمي، بس أمي تنقل لي الصورة شو صار مع أختي. أمي بتحكي لي يا ابن الحلال، بعد ما حطيت راسي يقولي أنت ما بلزمتي هالقطرة هذه، أنت لازم تروحي على بتحكي لأختي خذي امكي وديها عند اخصائي بصريات خليه يسوي النظاره امكي بشوف ايش بلش تقع جوا الطريق بس تقع جوا الطريق بالاسلوب هذا. وامي معلمه مدرسه بتدرس طلاب علمي مش حيله طلاب وإلها قديش انها تقريبا 29 30 سنه يعني امي مش رفع التقاعد امي بحدود 60 سنه تقريبا.
0: نعم
2: الاسلوب مستفز زيادة عن اللزوم. بعدين شو ما تقول لي كان في قاعد مرضى وحجات وختياريه بتنفتر فيهم بتنفتر يعني الاسلوب. لو مثلا انا كنت موجود غادي او اخويا كان موجود ولا فلان ولا علان كان موجود كان سوى مشكله كان ما راح فيها.
0: نعم هي
2: يعني
0: ملاحظه
2: صديقي طبيب.
0: نعم
2: المفروض انه يكون رسائي وصل رساله انسانيه قبل ما انه يكون طبيب مهني كتجاره. طيب
0: هاي الملاحظه نعم هاي
2: هذا هو هل هو قسم العيون لحاله في مستشفى الحسين بتعامل بالاسلوب هذا ولا كل الاقسام ولا كل الاقسام حتى في استاذ كان عنده استاذ كان قسم العيون والاستاذ هذا بعيد عنك مسوي عنده كانسر في الدماغ والدماغ والكانسر هذا مسوي شو ضمور في عصب العين فبده تقرير كل سنه مجدد من دكتور الحسين عشان التربيه انه ياخذ اجازات اكثر او شيء. طلع من عنده قال انت ما لازمك هذا التقرير انت بدك بس النظاره روح اطلع من هنا انت بتشوفش. طلع الاستاذ مكسور خاطره مزع الورقه قدامه فحص النظر قال روح اختبر صياصه النظاره تزبط معك يعني يعني
0: هذا الاسلوب
2: مش صح من مره يعني نعم. فكر فيها لو كنت انا موجود غادي ولا شيء كان ضربته ولا كسورته ولا في شيء يعني يا ريت لو على مين بدنا نشكي لمين نوصل للرساله ما بعرف
0: نعم.
2: بس الاسلوب هذا ما بيضل وما بسمح. انا لو كنت موجود غادي معك كان بالفعل كانت مشكله غادي الحسين.
0: نعم هاي الملاحظه صديقي
2: يعني الرساله توصلها بعرف اي جهه اي رساله انه يصير لجنه شيء يصير مراقبه للموضوع يا جماعه. نعم. صحيح الوضع المادي على الكل ما اختلفناش بس مش اني يا سيدي بدي اداوم ما اداوم بس ما اجي اداوم اصير استفسر مع المرضى يا سيدي اي واحد بتحمل امه ولا ابوي يتعامل معه هيك يا سيدي بس انا ما بتحمل ان امي او ابويا واحنا ناس متعلمين ومثقفين وفي إلنا في الطب يعني درسين الطب إحنا برضو بس إنا نصل لمرحلة يكون زميلي بتعامل مع هيك هذا إشي يعني طبعا ما بسمح. أنا ما برضى أنا ما برضى لغيري لا ستي ولا خالي ولا جارتي ولا فلانة ولا علانة فما في أمك ولا في أبوك.
0: نعم.
2: فيعني هذا ما يا بدك توصل رسالة للحسين لمدير. نعم. الحسين ما بعرف هذا إشي إلكو
0: كل احترام
2: بس هذه يعني بس إذا تكررت.
0: نعم.
2: يعني هذا بنعاود نشكي وخمرة مرة
0: دكتور
2: توصل الرسالة هذه يا ريت رجاء استدعتنا
0: دكتور الله يسعد مساك ولا شيء وسلامة الحجة. بالأمس حكى معايا الأستاذ ماهر
2: لا لا لا لا مش على الأستاذ ماهر أنا بحكي
0: لا لا حكى معايا خليني أكمل لك لا لا حكى نعم حكى معايا الأستاذ ماهر امبارح بالأمس وقال لي شو صار في عيادة طب العيون في مستشفى بيت جلال
2: حكى معك أستاذ ماهر
0: نعم وأنا اتصلت
2: والله ما بسمع أنا والله محجز اسمك من الصبحيات عشان
0: أحكي معك وأنا اتصلت مباشرة مع الدكتور نافس سرحان مدير مستشفى بيت جلال الحكومي وطلب مني إن نطلع نقدم شكوى بالموضوع قال لي حبابك
2: يا سيد على العين والراس احنا جاهزين نسيت ايش عندنا مشكله بس انه يظل يتعامل مع هالشعب هيك والله هذا عن ما بصير الحكي.
0: انا بالامس يعني حكوا لي قصص غير القصه اللي حدثت مع والدتك انصدمت
2: يعني يمكن والدتي بسيطه
0: 100% انصدمت من ردود الفعل يعني في ناس طلعوا من عيادة العيون يبكون من ليس من الالم ليس من الالم
2: برضو نفس الشيء.
0: نعم
2: بس انا من السنين مش يعني قبل الحرب مش الحين يعني
0: نعم
2: احنا يعني موجود هذا مش تقول والله ظروف ماديه وباخذ الدكاتره نص معاش و2000 شيك من حكي هذا يعني اشي هذا موجود النفرزه والاسلوب هذا مع المرضى انه موجود قبل الحرب يعني الشغله مش شغله ماديه فاهم شو بحكي.
0: نعم يعني هاي الرساله
2: يعني المفروض ان نحط الشخص المناسب في المكان المناسب
0: بوعدك كنا نوصل هاي الرساله مرة أخرى للدكتور نافس سرحان مدير المستشفى وللمتابعة وألف سلامة لست الوالدة ألف ألف
2: الله
0: سلامة يا رب.
2: الله يسلمك حبيب سلامة
0: أخي سلامة الله يكون معك شكرا كثير. يعني بالأمس أنا مساء كنت يعني أستمع يعني أنا في تلفوني على فكرة بظل مفتوح يعني بعد البرنامج وفي لحظة فالرسائل اللي بتصلنا والاتصالات بعد البرنامج أضعاف يعني بيجوز تصلني في اليوم أكثر يعني بديش أبالغ بجوز 5-6 مكالمات من مواطنين شو بصير معهم ما بدهم يحكوا على هوا. يعني أحد المواطنين بالأمس اللي هو مربي فاضل أستاذ يعني مريض يعني وصف لي شو اللي صار معاه فأنا ما تحملتش على طول، رفعت الهاتف للمدير المستشفى قلت شو اللي صار هيك هيك، بقول لي تعال قدموا شكوى، وأنا طلبت منه اليوم يروح يقدم شكوى، وبتمنى من أي مريض يا أخوان بتعرض لأي كلمة بيشعر إنها مست كرامته أو مست شعوره ما يتردد إنه يتوجه لقسم الشكاوي ويقدم شكوى. مش بقول لك قدم شكاوى، قدم شكوى أول مرة، إذا تكررت بعدها المواطن مش ملام على تصرفه أو ردة فعله. قدم شكوى. حديث البلد انتهى لهذا المساء. الأخت وطن تسأل شو اسم الدكتور، ما بعرف شو اسم الدكتور. الدكتور معن محافظة، يسعد مساك من الأردن الغالية. نادر الزغل أبو ضياء يسعد مساك دائما وأبدا. لكل اللي بيتابعونا عبر أثير موال يسعد مساكم بالخير والمحبة، ودائما سعيدين بهذا التواصل الجميل، ودائما يديم عليكم دائما الخير والمحبة وهدات البال، دائما نتمناها للجميع. نتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة آمنة برفقة من تحبون. شكرا للزملاء بهندسة الصوت ويعطيكم ألف عافية. نعد أن كل ما يرد إلينا من ملاحظات يتم إرسالها إلى طاولة المسؤول. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. إلى اللقاء.
3: على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض سيدة الأرض، أم البدايات أم النهايات، أستحق الحياة.
4: حديث البلد مع عثمان صلاح.
5: من حقك تحكي.
6: بدنا مصاري يا أخي، ما بدنا مصاري عشان نسد الجوال ونسد البنك ونسد الشيكات. هلا بدنا مصاري، بدنا سكر الدنيا وخلص، سكر كمان مرة.
5: من حقك تشكي.
7: بس جاسو في الشهر، طب العالم مساكي توكل يا عثمان، يعني هو بدهم يشلحوا له أواعينا، يعني خلينا التسويق لنا كل المناطق كورونا.
5: أنت مواطن في هالبلد،
7: شو بدي أحكي لك يا زلمة؟ عيب أنتم بتسووه، وزراء رئيس وزراء مش فاكرين عليك، بدهم يردوا عليك أنت يا ابن عمي، الله يرضى عنك.
5: لكن وين المسؤول؟
6: يعني مهزلة بهزلة بمعنى الكلمة. أنا مش عارف وين وزير الصلاة، وين رئيس الوزراء، مش مقدمين شيء للشعب ولا مقدمين شغلة للناس. الناس تدخل بعضها، الشتات راجعة والناس مش قادرة تعمل أداء، وكمان فوق هذا الحكومة كمان إذا عندهم جرأة يطلع لحقك ويصرح بالتصريح هذا، بس فيش عندهم الجرأة ليقول كلامه.
5: صوتك بوصل وممكن يغير.
8: أبو قطاي يعني إنك تستحمل الناس، تعرف إيش هولها أبو قطاي؟ كل احتراف، بس أبو قطاي فيش ولا برنامج، كل بيت لحين بلا مؤاخذة، فيش ولا واحد بتقوله إلا بس على راديو موال.
5: كل هذا أكثر في برنامج حديث البلد. حديث البلد يأتيكم يوميا عبر أثير راديو موال في تمام الساعة 4 مساء عدا يوم الجمعة. حديث البلد من إعداد وتقديم عثمان صلاح.
9: أنا عارف أنت الكبير بتاع القاعدة دي كلها.

0: كبير. لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد انضموا الآن لسمارت بلس بلس الفاتورة الأوفر في فلسطين وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مركز الجميلة للبصريات، نحن لا ننافس ولكننا نتفوق. المركز المتخصص في مجال العدسات اللاصقة الصلبة والناعمة بجميع أنواعها، شهرية وسنوية وملونة، إضافة إلى جميع أنواع المحاليل الخاصة بالتعقيم وتعقيم إلكتروني للعدسات اللاصقة. عمل نظارات طبية خلال 10 دقائق مع توفر جميع أنواع العدسات المضغوطة وأنتي ريفلكس الخاصة بالكمبيوتر والسياقة وتوفير أي نوع من العدسات الخاصة. يتوفر لدينا جميع أنواع النظارات الشمسية ريبان، بوليس وأوكلي مزودة بعدسات البولارويد. مركز الجميلة للبصريات، خبرة طويلة في مجال البصريات، فحص نظر بدقة وأسعارنا بمتناول الجميع. عنواننا بيت لحم السينما عمارة سليبي، هاتف رقم 277-7543. الأخصائي يوسف أبو شمة، أخصائي فحص نظر وعدسات لاصقة ونظارات طبية، خريج إيطاليا. مركز الجميلة للبصريات.
2: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه 2.

0: ما فيش زي الكاش، جوال رح تربحكم هدايا كاش وملايين الحزم والدقائق والرسائل ببلاش. ما عليك إلا تشحن رصيد أو تفعل أحد الحزم وتختار هديتك وتدخل السحب على الكاش، أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: منتزه فرح ومرح العائلي، فرحتكم تكمل معنا. بدكم مكان حلو للعيلة والأطفال؟ بدكم قاعدة مريحة، أجواء جميلة ومساحة واسعة تقضوا فيها أحلى الأوقات؟ أهلا وسهلا فيكم في منتزه فرح ومرح العائلي في بيت جالة. ألعاب وترفيه للأطفال، كافيتيريا لخدمتكم، مساحة مناسبة للشواء، قاعدات مريحة وطلة ولا أروع، ومواقف سيارات واسعة ومريحة. مكان مناسب للعائلات واللمة الحلوة. تعالوا اقضوا وقتكم، خلوا أولادكم يفرحوا واستمتعوا بأجواء فرح ومرح. منتزه فرح ومرح العائلي بيت جالة قرب مخيم عايدة. للاستفسار على الرقم 0597-234-022. منتزه فرح ومرح، المكان اللي بتحلى فيه اللمة.

0: كبير كبير
1: لجميع مشتركين في الضفة الحاليين والجدد. انضموا الآن لسمارت بلس بلس، الفاتورة الأوفر في فلسطين، وتمتعوا بثلاث أضعاف برنامجكم دقائق وجيجات ورسائل إضافية لمدة 6 شهور. لمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا jawal.ps أو زيارة أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
2: من قلب محافظة بيت لحم ومن نكهة الأصالة ولد المارياتشي. مطعمنا مش بس مكان للأكل، المارياتشي هو رحلة، رحلة بطعم المكسيك الناري وعبق البحر الطازج. منقدم لكم تاكو، فاهيتا، جمبري وأسماك، وكل طبق بحكي قصة وكل نكهة فيها سحر. المارياتشي أول وأصل المطاعم المكسيكية والبحرية في بيت لحم. زورونا اليوم وخلي التجربة تحكي عن حالها. العنوان: بيت لحم المدبسة داخل فندق جراند البندك، هاتف رقم 274-1606. المارياتشي، الأصالة المكسيكية والنكهة البحرية في قلب بيت لحم.
3: زي ما عودناكم من سنين بالسرعة خرافيين وبالسعر موفرين ولسه مكملين. السرعة 600 ميجا والسعر بس 130 شيكل، يعني سعر وسرعة، ويلا بسرعة عيش النت متعة مع مدى فايبر. مدى فايبر ما بيختلفوا عليه اثنين.

0: إذاعة موال بيت لحم 101.7 FM.
1: أنا برضو بحبك من زمان. بس أنا بحبك
2: لا لا لا لا لا مش هينفع. مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
3: لا مش هينفع كده. مش هينفع.

0: الساعة الآن 10 ليلا في راديو موال. موال
1: يا أصدقاء، بعد لحظات رح تسمعوا برنامج روحي مهم جدا اسمه كنوز الحكمة. برنامج بيجاوب على أسئلة الحياة وبيفتح قلب المستمع لكلمة الله بطريقة بسيطة وقريبة للقلب. نطلب منكم تسمعوا الحلقة من أولها لآخرها، ومنرجو من الرب أنه يكلم قلبكم اليوم بكلمة محتاجينها. وإذا عندكم أي سؤال أو حابين تعرفوا أكثر أو البرنامج لمسكم بأي طريقة، تواصلوا معنا وإحنا رح نجاوب كل شخص بمحبة وبخصوصية تامة. وكمان ما تنسوا تنزلوا التطبيق من خلال موقع الإذاعة www.mowal.bs باستخدام الQR الموجود على الصفحة عشان يكون البرنامج معكم بأي وقت وين ما كنتوا. خلينا نسمع سوا، ورجاءنا أنه الرب يعمل عمل جديد في حياتكم اليوم.
2: نرى اليوم انطلاق خدمة هارون والكهنة والمراسم اليومية لخدمة الكهنة. بالرغم من أن الشخص مولود من نسل هارون، إلا أنه لا يصبح كاهنا إلا بعد تكريسه. في الواقع سنتحدث كثيرا عن التكريس اليوم، فابقوا معي أحبائي.
1: طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، أنتم وأنا على موعد جديد الآن مع حلقة أخرى من حلقات كنوز الحكمة، وذلك برفقة الأخ سهيل موسى، فأهلا بكم. قال أحدهم: زرنا في أحد الأيام قصور جنوة، وكنا نمر من حجرة إلى حجرة حسب إرشاد المرشد، ورأينا رسومات لا عدد لها ونحتا كثيرا. ثم دخلنا إلى حجرة تكاد تكون خالية، فلا شيء معلق على الحوائط ولا شيء مفروش على الأرض، وكل ما فيها كان بضع مناضدة مرصوصة. ثم أخذنا المرشد ووجهنا إلى الحائط الأمامي، وهناك وجدنا إطارا بداخله لوح من الزجاج. نظرنا خلال الزجاج فوجدنا كمنجة موضوعة بكل حرص على حامل، وسمعنا المرشد يقول: هذه كمنجة باجيني التي تجلت عليها موهبته الموسيقية. تأملناها مليا ورأينا لونها الحي ومنحنياتها القوية، ورأينا كل ما يحيط بها، ثم سمعنا عن قيمتها التي لا تقدر بمال. فأطلقنا لأنفسنا العنان لنتخيل لمسات هذا الموسيقار العجيب. ماذا يكون شعورنا لو كان هو بيننا بنفسه الآن في هذه الحجرة الخالية؟ ثم رجعنا بأفكارنا لنقول لأنفسنا: لو كان باجيني هنا لما استطاع أن يفعل شيئا، لأن الآلة في سجن فلا يقدر أن يمسكها ولا حتى أن يلمسها بأصابعه مهما كان سحر هذه الأصابع. وكأن الكمنجة أيضا لا تقدر أن تطاوع صاحبها ليخرج منها أحلى أنغامه، إنها لا تملك أن تمنح صاحبها فرصة.

أخي المستمع، هل لنفس السبب لا يقدر الله أن ينتفع بك؟ لابد بالرغم من كل ما بك من استعداد ورغبة أنك غير مسلم ومكرس له. لما لا تأتي إلى الله وتجعل نفسك قريبا من يد الله ليستعملك؟ لا يكفي أن تكون قريبا من الله بمعنى أنك معلق على الحائط، بل يجب أن تكون قريبا من الله، أي تحت يده مباشرة ليستخدمك، وهذا معنى أن تعطي الله فرصة.

المسألة غير متوقفة على مقدار ما نمتلك من عند الله على مقدار ما يمتلكه الله من عندك. صديقي، لقد وهبت قلبك مسرات كثيرة، فهل شبعت؟ وأعطيت نفسك فرصا للطموح، فهل وصلت؟ ودأبت على جمع المال، فهل اكتفيت؟ ليتك تجلس ولو لدقائق لتفكر لأجل حياتك كلها، واحكم على نفسك بكل أمانة، أي مؤمن مسيحي أنت؟ هل حياتك مسلمة للمسيح ومكرسة لشخصه؟ وحين تصل إلى هذا الوضع وتعلم أنك مدعو حيث يكون الله، فستفرح وتسر لأنك ستسلم نفسك للرب وتكون قريبا منه لتعطيه فرصة، لأن الله القدير على كل شيء لا يقدر أن يعمل شيئا بنا إلا إذا سلمنا له أنفسنا وكنا قريبين من يده.

0: الآن إلى الأخ سهيل موسى ودراسة متجددة في سفر اللاويين.
1: يطيب لي مستمعي الأحباء أن نجتمع من جديد لندرس الكتاب المقدس، وأشكركم على رفقتكم لي. أنتم أعزاء على قلبي وأحبة مشواري. نواصل اليوم تأملاتنا في عملية تكريس الكهنة، ونقرأ فورا من الأصحاح الثامن من اللاويين من العدد الرابع عشر وحتى الحادي والعشرين.
0: ثم قدم ثور الخطية ووضع هارون وبنوه أيديهم على رأس ثور الخطية فذبحه، وأخذ موسى الدم وجعله على قرون المذبح مستديرا بإصبعه وطهر المذبح، ثم صب الدم إلى أسفل المذبح وقدسه تكفيرا عنه، وأخذ كل الشحم الذي على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما وأوقده موسى على المذبح، وأما الثور جلده ولحمه وفرثه فأحرقه بنار خارج المحلة كما أمر الرب موسى. ثم قدم كبش المحرقة فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش فذبحه، ورش موسى الدم على المذبح مستديرا وقطع الكبش إلى قطعه، وأوقد موسى الرأس والقطع والشحم، وأما الأحشاء والأكارع فغسلها بماء، وأوقد موسى كل الكبش على المذبح، إنه محرقة لرائحة سرور، وقود هو للرب كما أمر الرب موسى.
1: كان الثور ذبيحة الخطية لرئيس الكهنة، وكان بإمكان بنيه الأربع أن يكتسبوا لأنفسهم هذه الذبيحة أيضا. كانت خطاياهم تنتقل إلى الذبيحة، كانوا خطاة بالرغم من أنهم في خدمة الله. وإذا أجريت مسحا لكلمة الله فستجد أن رجال الله كانوا دائما واعين لحقيقة كونهم خطاة. يقول المرنم: لأن شرورا لا تحصى قد اكتنفتني، حاقت بي أثامي ولا أستطيع أن أبصر، كثرت أكثر من شعر رأسي وقلبي قد تركني. هل تشعر يا صديقي أنك هذا النوع من الخطاة؟ إذا كنت كذلك فإن الله يستطيع أن يفعل شيئا من أجلك. وتذكر بأنك لو لم تمرض كثيرا فلن تذهب إلى الطبيب. إذا كنت غير متأكد من حقيقة كونك خاطئا فأنت غير مؤهل للذهاب إلى المسيح، لأن آثامي قد طمت فوق رأسي كحمل ثقيل أثقل مما أحتمل. صديقي، إذا كنت تنوء بحمل الخطية فدع غيرك يحمله عنك. هناك شخص يقول لك: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقلي الأحمال وأنا أريحكم. ولا تحاول أن تخدع الله، فهو يعرف كل شيء عنك، لذا فأنصحك أن تقول له كل شيء. المراسم التي قرأناها تعتبر لا شيء إذا لم نفهم الدرس الروحي من ورائها. هي نفسها المتبعة لذبيحة الخطية مع استثناء واحد، أنهم يضعون الدم على قرون مذبح النحاس بدلا من مذبح البخور. كان لابد من تكريس المذبح المخصص للذبائح الدموية. هذا ليذكرنا بأنه لا استحقاق في خشب الصليب أو مادة الصليب، بل الاستحقاق هو في الذي علق على الصليب وصار خطية لأجلنا دون أن تلوثه الخطية. كل ما عمل عمل أيضا بأمر من الرب. بعد ذبيحة الخطية تأتي مراسم ذبيحة المحرقة، لأنه من المستحيل أن نفهم كمالات المسيح واستحقاقاته إلا بعد أن تحل مسألة الخطية بطريقة ترضي الله. ذبيحة الخطية تمثل ما عمله المسيح لأجلنا على الصليب، وذبيحة المحرقة تحكي عن شخص المسيح. لا يمكنك أن تعرفه إلا إذا أتيت إليه أولا من أجل خلاصك. لقد دفع جزاء خطيتك، وهذا هو الأهم. في الواقع الشركة في العهد الجديد تعني الاشتراك في أمور المسيح، ولا يشترك في أشياء المسيح إلا المخلصون بالدم. كان على الكهنة أن يدخلوا داخل القدس ليروا أمجاد ذلك المكان، أما الخارج فلم يكن جميلا. هكذا فإن العالم لا يرى جمال المسيح من الخارج، بل ويرفضه، ولكن ابن الرب يرى جماله وأمجاده كل يوم. نتابع القراءة الآن من العدد 22 وحتى 30 من الفصل الثامن.
0: ثم قدم الكبش الثاني كبش الملء، فوضع هارون وبنوه أيديهم على رأس الكبش فذبحه، وأخذ موسى من دمه وجعل على شحمه أذن هارون اليمنى، وعلى إبهام يده اليمنى، وعلى إبهام رجله اليمنى. ثم قدم موسى بني هارون وجعل من الدم على شحم أذانهم اليمنى، وعلى أباهم أيديهم اليمنى، وعلى أباهم أرجلهم اليمنى. ثم رش موسى الدم على المذبح مستديرا، ثم أخذ الشحم الألية وكل الشحم الذي على الأحشاء وزيادة الكبد والكليتين وشحمهما والساق اليمنى، ومن سل الفطير الذي أمام الرب أخذ قرصا واحدا فطيرا وقرصا واحدا من الخبز بزيت ورقاقة واحدة، ووضعها على الشحم وعلى الساق اليمنى، وجعل الجميع على كفي هارون وكفوف بنيه، ورددها ترديدا أمام الرب. ثم أخذ موسى من كفوفهم وأوقدها على المذبح فوق المحرقة، إنها قربان ملء لرائحة سرور، وقود هي للرب. ثم أخذ موسى الصدر وردده ترديدا أمام الرب من كبش الملء، لموسى كان نصيبا كما أمر الرب موسى. ثم أخذ موسى من دهن المسحة ومن الدم الذي على المذبح، ونضح على هارون وعلى ثيابه وعلى بنيه وعلى ثياب بنيه معه، وقدس هارون وثيابه وبنيه وثياب بنيه معه.
1: كبش التكريس هو في الواقع كبش ذبيحة الإثم. لم تعمل هنا أي ذبيحة سلامة، لأن الكهنة كانوا في المكان المقدس مكان الشركة. وضع الدم على شحمة الأذن يشير إلى الأذن التي تسمع صوت الله، وبدون ذلك لا يمكنك أن تسمعه يا صديقي. الإنسان الطبيعي لا يقبل أمور المسيح. الدم على شحمة الأذن مهم للخدمة. لا يمكنك أن تخدم الرب إذا كنت غير مخلص. ووضع الدم على الأرجل يشير إلى السير قدام الله. كل هذا ليعلن أن الشخصية بكاملها يجب أن تقدم للرب. كانوا يأخذون أجزاء من كل الذبائح ويجمعونها ويضعونها بين يدي هارون وبنيه، ثم يرددونها أمام الرب. كان هذا تكريسا كاملا لله على أساس قيمة ذبيحة واحدة. هكذا المسيح أيضا بعدما قدم مرة لكي يحمل خطايا كثيرين، سيظهر ثانية بلا خطية للخلاص للذين ينتظرونه. ثم أخذ موسى من دهن المسحة ومن الدم الذي على المذبح، ونضح على هارون وعلى ثيابه وعلى بنيه وعلى ثياب بنيه معه، وقدس هارون وثيابه وبنيه وثياب بنيه معه. الدم لمغفرة الخطايا، عمل المسيح، والزيت لمسحة روح الله. وهذا يحكي عن الرب يسوع الذي قال: ولأجلهم أقدس أنا ذاتي ليكونوا هم أيضا مقدسين في الحق. وهذا يذكرنا أنه على المؤمنين أن يسيروا كأولاد الله الذين اشتروا بالدم. يقول يهوذا في رسالته: وخلصوا البعض بالخوف، مختطفين من النار، مبغضين حتى الثوب المدنس من الجسد. قد نذهب إلى خدمات تكريس ونتعهد أمام الله كثيرا، ولكن المهم ما يراه الآخرون فينا. ماذا يفكر أصدقاؤك عنك في الجامعة أو زملاؤك في العمل؟ هل يرون تكريسك للرب؟ أخاف أن ما يراه العالم من المسيحيين ليس مغريا البتة. ثم قال موسى لهارون وبنيه: اطبخوا اللحم لدى باب خيمة الاجتماع، وهناك تأكلونه، والخبز الذي في سل قربان الملء كما أمرت قائلا: هارون وبنوه يأكلونه. تنتهي عملية التكريس بأكلهم ما تبقى من طعام، وهذا يشير إلى أن المؤمنين اليوم يتغذون على عمل المسيح المكتمل. السلام والرضا هم نصيب المؤمن الذي يتزايد بتزايد التغذي على المسيح. لا يجب أن يبقى شيئا، إما أن يؤكل أو يحترق. ومن لدن باب خيمة الاجتماع لا تخرجون 7 أيام إلى يوم كمال أيام ملئكم، لأنه 7 أيام يملأ أيديكم. كان لابد من 7 أيام للتكريس والتأمل، وكان عليهم أن يشتغلوا كل الوقت في باب الخيمة. وهذا هو حال رئيس كهنتنا الذي يتشفع دائما لأجل خاصته. هو متوفر لك في السراء والضراء وفي الصباح والمساء. أنتقل الآن إلى الإصحاح 9، وهو إصحاح مثير يعطينا انطلاق خدمة هارون والكهنة ويفصل لنا المراسم اليومية لخدمة الكهنة. بالرغم من أن الشخص مولود من نسل هارون، إلا أنه لا يصبح كاهنا سوى بعد تكريسه. الكلمة العبرية للتكريس هي ملء اليد، وهذا يعني أننا نأتي إلى الله بأيد فارغة ونسأله أن يملأنا. هذا هو التكريس. كثيرون يعتقدون أنه يمكنهم إحضار شيء لله إذا ما تكرسوا. يعتقدون أنهم يحضرون الكثير إذا قدموا أنفسهم. كلا يا صديقي، كل ما حصل عليه الرب مني هو الخطية. باليونانية الكلمة تيليو، وتعني إنجاز ما يريده الله وتحقيق القصد الذي ولدنا لأجله. ولدنا لنكمل جسد المسيح، وهو ولد لينزل إلى هنا ليعمل مشيئة الآب، ليحضرنا إلى البيت في الأمجاد، لأنه لاقى بذاك الذي من أجله الكل وبه الكل، وهو آت بأبناء كثيرين إلى المجد أن يكمل رئيس خلاصهم بالآلام. يسوع كان مكرسا، كان لديه قصد. فإن الناموس يقيم أناسا بهم ضعف رؤساء كهنة، وأما كلمة القسم التي بعد الناموس فتقيم ابنا مكملا إلى الأبد. في هذا الإصحاح نرى أمامنا مركز المسيح ووظيفته وليس شخصيته. نرى يسوع يتمم قصد الله في مركزه ووظيفته. لابد لنا أن نقرأ من هذا الأصحاح 9 من العدد الأول وحتى 11.
0: وفي اليوم 8 دعا موسى هارون وبنيه وشيوخ إسرائيل وقال لهارون: خذ لك عجلا ابن بقر لذبيحة خطية وكبشا لمحرقة صحيحين وقدمهما أمام الرب. وكلم بني إسرائيل قائلا: خذوا تيسا من المعز لذبيحة خطية وعجلا وخروفا حوليين صحيحين لمحرقة وثورا وكبشا لذبيحة سلامة للذبح أمام الرب وتقدمة ملتوتة بزيت، لأن الرب اليوم يتراءى لكم. فأخذوا ما أمر به موسى إلى قدام خيمة الاجتماع، وتقدم كل الجماعة ووقفوا أمام الرب. فقال موسى: هذا ما أمر به الرب، تعلمونه فيتراءى لكم مجد الرب. ثم قال موسى لهارون: تقدم إلى المذبح واعمل ذبيحة خطيتك ومحرقتك وكفر عن نفسك وعن الشعب، واعمل قربان الشعب وكفر عنهم كما أمر الرب. فتقدم هارون إلى المذبح وذبح عجل الخطية الذي له، وقدم بنو هارون إليه الدم فغمس أصبعه في الدم وجعل على قرون المذبح، ثم صب الدم إلى أسفل المذبح، والشحمة والكليتين وزيادة الكبد من ذبيحة الخطية أوقدها على المذبح كما أمر الرب موسى. وأما اللحم والجلد فأحرقهما بنار خارج المحلة.
1: كل هذا صار بأمر من الله. بعدما أكملوا الأيام 7 أتى اليوم 8 وابتدأ هارون وظيفته ككاهن. اليوم 8 هو أول أيام الأسبوع، وهو اليوم الذي قام فيه يسوع من الأموات. لقد أخذ يسوع مركزه كرئيس كهنتنا بعد موته وقيامته. تخبرنا رسالة العبرانيين أنه لو كان يسوع على الأرض لما صار كاهنا، فقد أصبح رئيس كهنة في خيمة ليست من صنع البشر، أي سماوية، بعد صعوده إلى السماء. بدمه دخل قدس الأقداس. وعندما استلم هارون وظيفته كرئيس كهنة في اليوم الأول، كان أبناؤه 4 شهودا على ذلك. وهكذا يوجد لدينا 4 أناجيل تشهد لحقيقة موت وقيامة المسيح. صديقي، يوجد لدينا اليوم كاهن كامل لا عيب فيه، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي، ونحن نطيعه عندما نؤمن به ونصدقه، نطيعه بعدما نصبح مؤمنين ونحاول أن نعمل مشيئته. هذا هو التكريس يا صديقي، نأتي إليه فارغين، فاتحين أيدينا الفارغة ونطلب الملء منه. لم يكن هارون رئيس كهنتنا، لقد احتاج إلى ذبيحة خطية لنفسه. هكذا ابتدأ خدمته العلنية، وبهذا أعلن أنه ليس المسيح، ولكن سيأتي بعده الواحد الوحيد، وسيكون رئيس الكهنة، الذي ليس له اضطرار كل يوم مثل رؤساء الكهنة أن يقدم ذبائح أولا عن خطايا نفسه ثم عن خطايا الشعب، لأنه فعل هذا مرة واحدة إذ قدم نفسه. طلب من هارون أن يجعل الناس يحضرون تقدماتهم للرب ما عدا ذبيحة الإثم. في البداية لم يكونوا بحاجة لذبيحة الإثم لأنه لم يكن هناك وقت لارتكاب الإثم بعد، وقدموا ما يقدموه عادة للذبائح، وظهر لهم مجد الرب في ذلك اليوم. هذا ليرينا أنه من خلال موت المسيح عبر رئيس كهنتنا عن يمين الله نستطيع أن نقترب إلى الله. فتقدم هارون إلى المذبح وذبح عجل الخطية الذي له. لماذا قدمت ذبيحة الخطية أولا؟ في ترتيب الذبائح في السفر كانت ذبيحة المحرقة تأتي أولا وذبيحة الخطية في الآخر. الجواب بسيط، فترتيب الذبائح في سفر اللاويين يبين لنا نظرة الله إليها، ولكن الآن نحن نقترب من الله من وجهة نظر الإنسان. الإنسان يأتي إلى الله كخاطئ، ومن هنا تأتي ذبيحة الخطية أولا. وأنت وأنا يا صديقي علينا أن نأتي كخطاة أولا إلى الله. يجب أن تحل مسألة الخطية قبل كل شيء، الذي فيه أي في المسيح لنا الفداء بدمه غفران الخطايا حسب غنى نعمته. نقرأ من العدد 12 وحتى نهاية الأصحاح 9.
0: ثم ذبح المحرقة فناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا، ثم ناولوه المحرقة بقطعها والرأس فأوقدها على المذبح، وغسل الأحشاء والأكارع وأوقدها فوق المحرقة على المذبح، ثم قدم قربان الشعب وأخذ تيس الخطية الذي للشعب وذبحه وعمله للخطية كالأول، ثم قدم المحرقة وعملها كالعادة، ثم قدم التقدمة وملأ كفه منها وأوقدها على المذبح عدا محرقة الصباح، ثم ذبح الثور والكبش ذبيحة السلام التي للشعب، وناوله بنو هارون الدم فرشه على المذبح مستديرا، والشحم من الثور ومن الكبش، الألية وما يغشي، والكليتين وزيادة الكبد، ووضع الشحم على الصدرين فأوقد الشحم على المذبح، وأما الصدران والساق اليمنى فرددها هارون ترديدا أمام الرب كما أمر موسى. ثم رفع هارون يده نحو الشعب وباركهم، وانحدر من عمل ذبيحة الخطية والمحرقة وذبيحة السلامة، ودخل موسى وهارون إلى خيمة الاجتماع، ثم خرجا وباركا الشعب، فتراءى مجد الرب لكل الشعب، وخرجت نار من عند الرب وأحرقت على المذبح المحرقة والشحم، فرأى جميع الشعب وهتفوا وسقطوا على وجوههم.
1: بعدما قدم هارون ذبيحة الخطية عن نفسه، قام بتقديم ذبيحة المحرقة بتفاصيل دقيقة. تبع ذلك ذبيحة الخطية وذبيحة المحرقة عن الشعب، وكل هذا يصور لنا المسيح. أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن أن جعل نفسه ذبيحة إثم يرى نسلا تطول أيامه، ومسرة الرب بيده تنجح، يقول إشعياء في نبوته، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. هذا ما نقرأه في رسالة كورنثوس الثانية في العهد الجديد. حمل المسيح عليه خطية الكرة الأرضية بأكملها. تقدمة الدقيق تبعت المراسم الاعتيادية، كذلك الحال بالنسبة لذبيحة السلامة. هارون كممثل عن الأمة قدم الذبائح أمام الله بإراقة الدم، وهكذا قبل الناس والبركة تبعت الذبائح الثلاث: الخطية والمحرقة والسلامة. ثم دخل موسى وهارون إلى الخيمة، وتراءى مجد الرب وهتف الشعب مسبحين. والمسيح اليوم دخل إلى قدس الأقداس في السماوات، وهو هناك لأجلك ولأجلي.
0: إذا كانت كلمات اليوم لمست قلبكم أو فتحت قدامكم أسئلة روحية أو حسيتوا إنكم محتاجين تعرفوا طريق الرب أكتر، إحنا هون إلكم. تقدروا تتصلوا فينا أو تبعتوا لنا رسالة في أي وقت، وإحنا رح نسمع لكم ونرد عليكم شخصيا وبمحبة كبيرة. ما في سؤال صغير وما في سؤال محرج، وإحنا بالعكس نفرح لما حدا يسأل. وكمان ما تنسوا بتنزلوا تطبيق كنوز الحكمة من موقع الإذاعة www.mowal.bs من خلال الQR الموجود على الصفحة، وهيك بتصيروا تتابعوا كل الحلقات وتشاركوها مع غيركم. كتير منحب نسمع منكم عن رأيكم بالبرنامج، كلمونا أو راسلونا على رقم الواتساب 00970-592-201-017 أو على صفحة كنوز الحكمة من على فيسبوك. ربنا يبارككم. وإذا البرنامج لمس قلبكم اليوم احكوا معنا، يمكن تكون هاي بداية جديدة بحياتكم.

طيلو ما حد عن الجيش داويشي واللي عاد بيسي يا ذلو يا ذلو حيد